0: برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة ربي وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء، ومع هذا الدعاء العظيم الذي ذكره الله عز وجل في سياق هذه السورة المباركة: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذكرنا أيها الإخوة والأخوات أن هذا الدعاء العظيم المبارك ينبغي لنا أن نجعله في دعائنا وفي مناجاتنا لله تبارك وتعالى. ودعاء الأنبياء لا شك أنه مجاب، ولا شك أنه مبارك. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي كيف أن الله عز وجل يشير في الآيات أنه فعل ما دعاه به إبراهيم عليه السلام. ذكرنا في اللقاء الماضي: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، ذكرنا أنه من الصالحين. ذكرنا آيات، الآية اللي في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ثم قلنا وإنه في الآخرة، قال الله تعالى وإنه في الآخرة لمن الصالحين، والآية التي في سورة النحل، والآية التي في سورة العنكبوت. الآن نريد أن ننتقل إلى أمر آخر، وهو دعاؤه بهذا الدعاء: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. نعم، كان له ذلك. الله عز وجل يقول في سورة مريم: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. أنا أذكر قطب الأئمة رحمه الله تعالى في تيسير التفسير فسر لهم وجعلنا لهم أن المقصود به سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام. إذن كان لهم ذلك. واجعل لي لسان صدق، هنا ذكر في سورة مريم: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. سبحان الله، دعا وتحقق ما دعا به، دعا وهو موقن بإجابة الدعاء. هنا طبعا موضع آخر أيها الإخوة والأخوات في بيان أن إبراهيم عليه السلام نال لسان الصدق، وإن كان ليس بنفس المصطلح لسان الصدق اللي ذكرناه هنا في سورة مريم، وإنما في سورة الصافات لما قال الله عز وجل: وتركنا عليه في الآخرين. وهي هذه الآية من المواضع اللي ذكرها أهل التفسير في أن إبراهيم عليه السلام كان فعلا له لسان صدق في الآخرين. طبعا سنذكر إن شاء الله تعالى يعني آيات، أو نذكر أمور تظهر أن إبراهيم عليه السلام كان له لسان صدق في الآخرين. في الآخرين يعني في الأمم التي تأتي من بعده، وهذا أمر عجيب وفعلا حري بأن نقف عنده، لأننا نحن هنا في هذا البرنامج أيها الإخوة والأخوات نريد أن نستلهم الدروس والعبر من المشهد القرآني، من مشهد القصة، ماذا نستفيد؟ ففي الحقيقة في قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين فيها أيضا مجموعة من العبر سنقف عليها إن شاء الله تعالى حسب ما يفتح الله عز وجل، ولكن في لقاءات قادمة، فوقتنا لهذا اليوم قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

يزيدكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم

لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت

فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم، تلاوة القارئ عبد السلام الوايلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة عطرة بصوت القارئ عبد السلام الوايلي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت مريم بنت هلال الحمحامي.

ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.

كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين.

0: تعملون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنتم تستمعون لتلاوة الأطفال بصوت مريم بنت هلال الحمحامي، قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. تخيلوا رجلا وصل به الثراء الفاحش إلى درجة أن مفاتيح خزائنه فقط يعجز عن حملها مجموعة من الرجال الأقوياء. هذا الرجل كان يمشي على الأرض وكأنه يملك جميع ما على الأرض. ظن أن ذكاءه الاقتصادي هو الذي صنع له المجد، ونسي أن الأرض التي يمشي عليها ملك غيره. وفي لحظة واحدة فتحت الأرض فمها وابتلعته وخزائنه ومفاتيحه وقصوره. أين ذهب؟ كيف تحولت النعمة إلى نقمة في باطن الأرض؟ نعم، إننا في هذا اللقاء مع قصة قارون الذي كان من قوم موسى. كان يملك عقلية اقتصادية كبيرة في تنمية الأموال وفي جمع الذهب. فتح الله عليه أبواب الرزق حتى صار مضرب المثل في الثراء. ولذلك نجد بأن القرآن الكريم يصف ثروته وصفا دقيقا وغريبا في نفس الوقت. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي أن هذه المفاتيح وحدها ثقيلة جدا على الحمالين، فما بالك بما في داخل الخزائن. جاءه العقلاء والمستشارون من قومه بنصيحة: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. قالوا له: استثمر أموالك في الخير، أحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك، لا تفسد في الأرض. لكن قارون كان مصابا بجنون العظمة، رد عليهم بجملة هي أخطر جملة في قاموس رجال الأعمال: إنما أوتيته على علم عندي. أي قال بأن هذا مجهودي، هذه خبرتي، هذه دراستي، الله لم يعطني شيئا، إنما فعلت كل ذلك بذكائي. قرر قارون أن يقوم باستعراض قوة، خرج على قومه في زينته في موكب أسطوري من الذهب والحرير والخدم. انقسم الناس أمام هذا المشهد إلى فريقين: فريق قال عندما رأوا تلك النعمة العظيمة سال لعابهم وقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. فريق آخر وهم أهل العلم والبصيرة الذين رأوا الحقيقة خلف البريق: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن. وبينما هو في قمة نشوته يتبختر بماله ويظن أنه مخلد، جاء الأمر من مالك الملك. لم يرسل الله له صاعقة من السماء، بل أمر الأرض التي تحته أن تتحرك، فخسفنا به وبداره الأرض. لم يسقط هو فقط، بل سقط معه القصر والخزائن والحرس، غاصوا في الرمال واختفوا تماما وكأنهم لم يكونوا. وفي الصباح أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يحمدون الله على الفقر والسلامة. هذه القصة أيها المستمعون والمستمعات الكرام لنا فيها وقفات. فمن الأوهام التي تكون في أذهان بعض الناس قولهم: صنعت نفسي بنفسي. قارون سقط حين قال: على علم عندي. في عالم الإدارة والتجارة النجاح هو مزيج من الجهد، وقبل ذلك توفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته. مهما كنت ذكيا ومهما كنت مخططا بارعا، تذكر بأن ظروف السوق والصحة والفرص هذه منح ربانية، نسبة النجاح لنفسك فقط، وإنكار فضل الله هو بداية السقوط. تواضع أمام نعم الله سبحانه وتعالى، فهو بعون الله تعالى سبيل لبقائها. الأمر الثاني، المسؤولية الاجتماعية. الناصحون قالوا له: أحسن كما أحسن الله إليك. المال ليس للمتعة الشخصية فقط، المال أداة نفوذ وتغيير. ليست وظيفة الثري أن يكدس تلك الأموال، بل مطلوب منه الإحسان، أن يخلق فرص عمل، أن يدعم المجتمع، أن يبني الحضارة. قارون كان كنزا مغلقا، ركود المال يؤدي إلى فساده. والأمر الذي بعد ذلك، لا تنخدع بالبريق الزائف. الذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، حكموا على الظاهر. نحن اليوم نرى بعض الأثرياء ونرى مظاهر الغنى الفاحش عندهم، فنتحسر على حياتنا. لا تنخدع بهذه المظاهر، أنت لا تدري ماذا خسف بهم من هموم أو أمراض أو تعاسة خلف تلك المناظر البراقة، أو ماذا ينتظرهم في الآخرة. النعمة الحقيقية هي في السكينة وليس في الزينة. ذهب قارون وذهبت مفاتيحه، وبقيت قصته درسا خالدا. يقال: المال خادم جيد، لكنه سيد فاسد. إذا ملكته بيدك سخرته للخير، وإذا ملكته بقلب استعبدك وأهلكك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الكفاف والعفاف والغنى عن الناس. اللهم لا تفتنا في ديننا ولا في دنيانا. هكذا أيها الإخوة والأخوات، نصل إلى ختام هذا اللقاء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.
1: هو يخلفه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم سبحانه، يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب، ويفتح لعباده مغاليق الأبواب، تباركت أسماؤه وتجلت آلاؤه. من أجمل من تزدهي بهم هذه البلاد وميادينها هؤلاء الباذلون المنفقون الأسخياء، فقبل أن يفيض الخير في واقعهم تفيض به قلوبهم، فالعطاء حياة روح قبل أن يرى يدا تمتد بذلا وإنفاقا وتصدقا ووقفا وإيثارا، سلوك يصدر من نفوس امتلأت يقينا بأن ما عند الله خير وأبقى. إن هؤلاء البررة الذين يسطرون أروع صور البذل والكرم واليود ينظرون إلى ما يدخر لهم عند ربهم وليس إلى ما يذهب من رصيدهم، فإنفاقهم عن يقين، وبذلهم عن قناعة، ووقفهم عن رضا، وصدقاتهم عن حب، موقنين أن الصدقة لا تنقص مالا إنما تزيده بركة ونماء وصونا، كما يدركون أن لمجتمعهم حقوقا في أموال أهله وأوقاتهم وخبراتهم ومساعيهم، فيسارعون في الخيرات في رحابه، مجدين في تفريج الكربات وإغاثة الملهوفين وإسناد المحتاجين وتعليم الجاهلين ورعاية الضعفاء وفي إقامة الأوقاف والمشاركة فيها لتبقى آثارها عبر العصور، وتظل حسناتهم جارية بتدفق منافعها. فالوقف في منظورهم الإيماني استثمار خالد، والإحسان تجارة رابحة، فهي تجارة مع الله ممتد نفعها، دائم أثرها، عظيم ثوابها، لا تعرف كسادا ولا تلحقها خسارة. هذه النفوس المؤمنة تدرك أن الكريم الرزاق يخلف ما تنفقه ويبارك ما تبذله، فثم بركة تستشعر وتلحظ آثارها جلية في تفاصيل الحياة لمن أعطى واتقى، واجدا في كل بذل بذله زيادة، وفي كل عطاء قدمه عوضا، وفي كل إنفاق أنفقه جزاء مضاعفا، وفي كل إحسان أحسنه سكينة تملأ جوانح النفس ورضوان من الله أكبر. فيمضون على حبه قاصدين وجه الله فيما يقدمون، راجين ثوابه، مجانبين المن والرياء وطلب السمعة، كي لا تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون، مستحضرين وعده فهو يخلفه. وما أحوج مجتمعاتنا إلى هذه الصور الرائعة من صور عبادة عمارة الأرض التي استخلفنا الله عليها، ويحب منا عمارتها وفق ما وصى وشرع، بناء للإنسان، وإحياء للعلوم، وعلاجا لمريض، وتفريجا لمهموم، وحلولا لمشكلات، ودعما لمشروعات الخير والبر. فهي من مفاتيح تعاظم البركات وقوة العلاقات وازدهار المجتمعات. نفوس إلى ربها راغبة، تجد لرضوانه طالبة، لها شاهد في سبيل العلا بفخر وعن غيره غائبة، لها بصمة الخير عند الرخاء وتبدي محامدها النائبة. فهيا بنا لله ربنا الكريم القدير، الذي تفرد بالخلق والتدبير، وتنزه عن الشبيه والنظير.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نكمل مشوارنا مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 29 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي هي دعوة إبراهيم عليه السلام ومعه ولده إسماعيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا لنواصل تدبر ما بقي منها من أجزاء؟
2: بإذن الله سبحانه وتعالى أعيد تلاوتها إفادة، وفي الإفادة أو وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله.

0: الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
0: هذه الدعوة الأخيرة اشتملت على وصف هذا الرسول بهذه الجمل: تلاوة الآيات، يتلو عليهم آياتك، بالتعليم، تعليم الكتاب وتعليم الحكمة، وبالتزكية. ثم ختمت بهذا التذييل: إنك أنت العزيز الحكيم. أو هذا الختم جعل تعليلا لإجابة الدعاء.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى ويعلمهم الكتاب؟ وأي كتاب هذا؟
0: ويعلمهم، أي يعلمهم هذا الرسول المدعو بأن يرسل في هذه الأمة، في هذه الذرية، إليهم وإلى غيرهم وهو منهم، أن يعلمهم الكتاب. يمكن أن يراد بالكتاب كتب الله التي ينزلها على أنبيائه ورسله، فتكون هنا للجنس وللتعميم.
1: للجنس وللتعميم؟
0: نعم. ويمكن أن يراد بالكتاب المعهود وهو القرآن، ولعل إبراهيم علمه من صحفه، أو أنه علم أن الرسول العظيم لا بد وأن يكون له كتاب عظيم، فتكون للعهد. ولكن هذا القرآن اشتمل على كل ما في الكتب، فجاءت الدعوة، بل جاءت الإجابة للدعوة عموما. أنزل عليه كتاب مستقل وهو من أشرف الكتب، وهو مشتمل على كل ما في الكتب السابقة من علوم، كما قال الحق: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب
1: ومهيمنا عليه.
0: جميل. إذن هذا القرآن مشتمل على كل الكتب، وهو كتاب مستقل، وهو من أعظم الكتب. تبارك الله أحسن الخالقين.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل أوحى الله تعالى إليهم وأعلمهم أن الرسول هو محمد وأن الكتاب هو القرآن الكريم؟
0: لعل ذلك كان، ولكن قولهم أو قولهما وابعث فيهم رسولا لا يشير إلى رسول معين، بل يشير إلى عظمة رسول، إلى أنه رسول عظيم. ولعل الله سبحانه وتعالى أعلمهم باسمه وبأوصافه كما هو موجود في التوراة وفي الإنجيل، والعلم عند الله.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، ما المراد بالحكمة هنا؟
0: بعض المفسرين يقولون العطف هنا عطف خاص على عام، فيكون المقصود بالحكمة نفس القرآن، فهو كتاب وهو حكمة. وبعضهم يقول هذا العطف للمغايرة.
1: هذا العطف للمغايرة؟
0: نعم، أي يقصد منه استقلال الحكمة بمراد غير القرآن.
1: فما معنى ذلك يا أستاذنا؟
0: قال بعض العلماء: الحكمة علم التوحيد وعلم الشريعة، علم التوحيد وعلم الشريعة مما انطوى عليه القرآن، ويدخل في ذلك أيضا ما أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن. فيكون المراد بهذه الكلمة توحيد الله تعالى وشرائعه وما دعا إليه.
2: وما القول الثاني يا أستاذنا؟
0: القول الثاني أن المراد بالحكمة الفقه.
1: المراد بالحكمة الفقه؟
0: نعم، أي الفهم من مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه وبسنة رسوله، وهذا رأي مالك بن أنس.
1: وما القول الثالث يا أستاذنا؟
0: الشافعي يقول الحكمة السنة.
1: الحكمة السنة؟
0: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخذه من قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه. فيكون المقصود بالحكمة هنا السنة، والعلم عند الله. والمهم يعلمهم الكتاب، أي يعلم تلك الأمة والذرية التي أرسل فيهم، يعلمهم القرآن ويعلمهم الحكمة، ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يحكم تلك العقول بها.
1: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
0: نعم، والله تعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء، آتانا الله الحكمة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: نصل إلى قوله تعالى ويزكيهم، فما معنى هذه المفردة يزكيهم أو التزكية؟
0: أولا معنى التزكية التطهير.
2: التطهير؟
1: التطهير؟
0: نعم، زكى يزكي أي طهر يطهر، تقول هذا زكي أي طاهر. والتزكية أيضا تطلق على التنمية.
1: التنمية؟
0: نعم، تقول زكى الزرع أي نما، زكى الزرع يزكو أي نما.
1: فالزكاة إذن مأخوذة من هنا يا أستاذنا.
0: نعم، من النماء ومن الطهر.
1: والزيادة؟
0: نعم، فالطهر فكون الزكاة طهرا للمال تطهره مما عساه قد علق به مما لا يجوز.
1: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
0: وتطهير للنفس أيضا من رذيلة الشح والبخل. وكونها أي كون الزكاة نماء، المال المزكى ينمو وتنمو بركته وتكثر منافعه.
1: دعنا يا أستاذنا في قوله ويزكيهم، حدثنا عن تزكية النفوس.
0: جميل، ويزكيهم أي يطهر أنفسهم من كل ما لا يليق بها، وأول ما تطهر النفوس منه الشرك بالله.
1: الشرك بالله.
0: نعم، فهو من أعظم الأدناس للروح والجسد والعقل، وهو ظلم عظيم. ثم بعد ذلك تأتي الطهارة ويأتي التطهير
1: من الحسد والرياء والبغض والشحناء إلى غير ذلك يا أستاذنا.
0: نعم، مما لا يليق بالإنسان من أخلاق مذمومة. والتطهير أيضا يطلق أيضا على التطهير الحسي.
1: التطهير الحسي؟
0: نعم، التطهير من الأدناس، من الأنجاس، من الأحداث، قال تعالى وثيابك فطهر. فالتطهير هنا يأتي على كل تطهير حسيا كان أم كان معنويا،
1: وكل ذلك ينطوي تحت التزكية يا أستاذنا.
0: نعم، والتزكية فيها تخلية من الأدناس، ثم بعد ذلك يأتي التحلي بالفضائل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لدي تساؤل يشغلني في هذه المفردة التزكية.
0: نعم،
2: هل تأتي بمعنى الاصطفاء؟
0: طبعا، من طهره الله اصطفاه لقربه، كما قال سبحانه وتعالى على لسان الملائكة في مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، بعد قوله تعالى: إن الله اصطفاك وطهرك
1: واصطفاك على نساء العالمين.
0: نعم، فالتطهير طبعا إذا تطهر الإنسان من الأرجاس الحسية والمعنوية فقد هيئ لأن يصطفى من قبل الله سبحانه، كل بحسبه. المؤمنون يتفاوتون، والأنبياء والمرسلون في قمة المطهرين، والرسل يتفاوتون.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: لدي كلمة قصيرة أقولها حول قول الحق إنك أنت العزيز الحكيم لتكون ختام الحلقة. إنك أنت العزيز الحكيم، هذه الجملة إما تعليل لإجابة الدعاء أي لأنك أنت العزيز الحكيم، أو هي تذهيل إنك أنت العزيز الحكيم فأنت قادر على كل شيء، فالعزيز هو الذي لا يغالب، والحكيم هو الذي أفعاله وأقواله محكمة. وعلى هذا نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التي تلي هذه الآية
2: إن شاء الله،
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين.

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين.

كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم

فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.
2: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. تخيلوا رجلا وصل به الثراء الفاحش إلى درجة أن مفاتيح خزائنه فقط يعجز عن حملها مجموعة من الرجال الأقوياء. هذا الرجل كان يمشي على الأرض وكأنه يملك جميع ما على الأرض، ظن أن ذكاءه الاقتصادي هو الذي صنع له المجد، ونسي أن الأرض التي يمشي عليها ملك غيره. وفي لحظة واحدة فتحت الأرض فمها وابتلعته وخزائنه ومفاتيحه وقصوره. أين ذهب؟ كيف تحولت النعمة إلى نقمة في باطن الأرض؟ نعم، إننا في هذا اللقاء مع قصة قارون الذي كان من قوم موسى. كان يملك عقلية اقتصادية كبيرة في تنمية الأموال وفي جمع الذهب، فتح الله عليه أبواب الرزق حتى صار مضرب المثل في الثراء. ولذلك نجد بأن القرآن الكريم يصف ثروته وصفا دقيقا وغريبا في نفس الوقت. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي أن هذه المفاتيح وحدها ثقيلة جدا على الحمالين، فما بالك بما في داخل الخزائن. جاءه العقلاء والمستشارون من قومه بنصيحة: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. قال له أو قالوا له: استثمر أموالك في الخير، أحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك، لا تفسد في الأرض. لكن قارون كان مصابا بجنون العظمة، رد عليهم بجملة هي أخطر جملة في قاموس رجال الأعمال: إنما أوتيته على علم عندي. أي قال بأن هذا مجهودي، هذه خبرتي، هذه دراستي، الله لم يعطني شيئا، إنما فعلت كل ذلك بذكائي. قرر قارون أن يقوم باستعراض قوة، خرج على قومه في زينته في موكب أسطوري من الذهب والحرير والخدم. انقسم الناس أمام هذا المشهد إلى فريقين: فريق قال عندما رأوا تلك النعمة العظيمة سال لعابهم وقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. فريق آخر وهم أهل العلم والبصيرة الذين رأوا الحقيقة خلف البريق: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن. وبينما هو في قمة نشوته يتبختر بماله ويظن أنه مخلد، جاء الأمر من مالك الملك، لم يرسل الله له صاعقة من السماء، بل أمر الأرض التي تحته أن تتحرك، فخسفنا به وبداره الأرض. لم يسقط هو فقط، بل سقط معه القصر والخزائن والحرس، غاصوا في الرمال واختفوا تماما وكأنهم لم يكونوا. وفي الصباح أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يحمدون الله على الفقر والسلامة. هذه القصة أيها المستمعون والمستمعات الكرام لنا فيها وقفات. فمن الأوهام التي تكون في أذهان بعض الناس قولهم: صنعت نفسي بنفسي. قارون سقط حين قال: على علم عندي. في عالم الإدارة والتجارة النجاح هو مزيج من الجهد، وقبل ذلك توفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته. مهما كنت ذكيا ومهما كنت مخططا بارعا، تذكر بأن ظروف السوق والصحة والفرص هذه منح ربانية. نسبة النجاح لنفسك فقط، وإنكار فضل الله هو بداية السقوط. تواضع أمام نعم الله سبحانه وتعالى، فهو بعون الله تعالى سبيل لبقائها. الأمر الثاني، المسؤولية الاجتماعية. الناصحون قالوا له: أحسن كما أحسن الله إليك. المال ليس للمتعة الشخصية فقط، المال أداة نفوذ وتغيير. ليست وظيفة الثري أن يكدس تلك الأموال، بل مطلوب منه الإحسان، أن يخلق فرص عمل، أن يدعم المجتمع، أن يبني الحضارة. قارون كان كنزا مغلقا، ركود المال يؤدي إلى فساده. والأمر الذي بعد ذلك، لا تنخدع بالبريق الزائف. الذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، حكموا على الظاهر. نحن اليوم نرى بعض الأثرياء ونرى مظاهر الغنى الفاحش عندهم فنتحسر على حياتنا. لا تنخدع بهذه المظاهر، أنت لا تدري ماذا خسف بهم من هموم أو أمراض أو تعاسة خلف تلك المناظر البراقة، أو ماذا ينتظرهم في الآخرة. النعمة الحقيقية هي في السكينة وليس في الزينة. ذهب قارون وذهبت مفاتيحه، وبقيت قصته درسا خالدا. يقال: المال خادم جيد، لكنه سيد فاسد. إذا ملكته بيدك سخرته للخير، وإذا ملكته بقلب استعبدك وأهلكك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الكفاف والعفاف والغنى عن الناس. اللهم لا تفتنا في ديننا ولا في دنيانا. هكذا أيها الإخوة والأخوات، نصل إلى ختام هذا اللقاء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
1: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
4: بسم الله الذي شق الأرض بعد جدبها فأنبت فيها حبا ونباتا، وأودع في جوف التراب أسرار الرزق ليختبر في عباده صدق التوكل وشرف السعي. نحمده سبحانه حمد من أيقن أن استقلال الأمم يبدأ من فأس فلاحها، وأن قرارها السيادي مرهون بما تنتجه سنابلها. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي بارك في يد الزارع وجعل من الفلاحة صدقة جارية يمتد ظلها إلى يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا حراس الأرض ويا رواد البناء والمعايش، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف في حضرة موضوع يمس عصب الحياة ويرسخ مفهوم الأمن الغذائي الذي هو ركن ركين في بناء الدولة الحضارية. نتحدث اليوم عن مبادرة القمح، تلك الحبة الذهبية التي غيرت مجرى التاريخ وصنعت مجد الأمم وأسقطت إمبراطوريات شخصت أبصارها جوعا. فما هو دور الإتقان المهني في إحياء زراعة هذا المحصول الاستراتيجي؟ وكيف قدم لنا القرآن الكريم أعظم خطة طواري للأمن الغذائي في قصة نبي الله يوسف عليه السلام؟ ولماذا تعد الزراعة محرابا للاستخلاف قبل أن تكون ميدانا للاستثمار؟ حين نبحر في كتاب الله عز وجل نجد ملحمة اقتصادية وزراعية مبهرة في سورة يوسف عليه السلام. ملك مصر يرى رؤيا ملأى بالرموز المقلقة عن بقرات عجاف وسنابل يابسات، ويأتي التفسير لا ليثير الرعب بل ليضع استراتيجية كاملة للأمن الغذائي. يقول الحق تبارك وتعالى على لسان يوسف: قال أزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. تأملوا هذه الكلمة العظيمة دأبا أو دأبا على قراءة. الدأب ليس مجرد العمل، بل هو العمل المتواصل المتقن الذي لا يعرف الكلل. لقد طلب منهم حشد الطاقات القومية كلها للزراعة، وأن يكون شعار المرحلة هو الإنتاج الكثيف لمحصول القمح، لأن هناك أزمة عالمية تلوح في الأفق. ثم تأتي تعليمات تقنية التخزين المبتكرة: فذروه في سنبله. لقد ألهم الله نبيه أن بقاء حبة القمح في غلافها السنبلي يحميها من السوس والتلف طيلة سنوات القحط. إنه الدرس القرآني الخالد الذي يعلمنا أن إدارة الموارد لا تقف عند زراعتها فحسب، بل تمتد إلى إتقان حفظها وترشيد استهلاكها. إلا قليلا مما تأكلون. إن يوسف عليه السلام لم يكن مجرد معبر للرؤى، بل كان مهندسا للأمن الغذائي. أنقذ أمة كاملة من المجاعة لأنه جمع بين حكمة النبوة وإتقان التخطيط. والأمة التي لا تقرأ سورة يوسف بمنظار الاقتصاد والزراعة هي أمة تفرط في أعظم كتيب تعليمات لبناء سيادتها. وإذا ارتحلنا إلى مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد حافزا هائلا نحو عمارة الأرض، وإعلاء من شأن الفلاح الذي تخشنت يداه ليطعم الناس. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. يا لها من منزلة تناحر دونها المنازل. أنت يا من تبذر حبة القمح لست مجرد مزارع يبحث عن الربح التجاري المحض، أنت في نظر الإسلام متصدق مدى الحياة. كل حبة تطحنها طاحونة لتصبح رغيفا يشبع جائعا، وكل سنبلة يلتقطها طائر هي رصيد يضاف إلى صحيفتك في بنك الآخرة. والإسلام حين يحث على الزراعة فإنه يربطها دائما بالإتقان، وهو ما نسميه اليوم بتجويد العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يوجه كلامه هنا للمزارع ليختار أجود البذور، وليتعلم أحدث طرق الري، وليبذل الأسباب العلمية لحماية محصوله من الآفات. إن التوكل على الله لا يتنافى مع إتقان الصنعة الزراعية، بل هو شرطها وتاجها. وإذا نظرنا في التاريخ الحضاري لهذه الأمة نجد أن جيل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا سادة الأرض كما كانوا سادة المنابر. لقد كانت المدينة المنورة عاصمة زراعية بامتياز. الأنصار كانوا أهل حرث وزرع، يملكون البساتين ويعرفون أسرار النخيل والحبوب. ولما جاء المهاجرون الذين كانوا أهل تجارة تكافل المجتمعان في أروع صورة، فأصبحت المدينة تملك قوتها ولا ترتهن لقوافل الروم أو الفرس. ولنتوقف أمام التشريع الاقتصادي العظيم الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم ونفذه بحزم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قانون من أحيا أرضا ميتة فهي له. لم يكن عمر يسمح ببقاء الأراضي الصالحة للزراعة بوارا خاوية. لقد حرض الناس على استصلاح الصحاري واستنبات القمح والشعير، وكان ينتزع الأرض ممن يهمل زراعتها 3 سنوات ليعطيها لمن يعمرها. لماذا كل هذا الحزم؟ لأن عمر أدرك أن الأرض هي رأس المال الوطني، وأن رغيف الخبز المزروع بأيدي المسلمين هو الدرع الذي يحمي الأمة من ذل التبعية. لقد كانوا يرون في إهمال الزراعة جريمة في حق الأجيال وخيانة لنعمة الاستخلاف.
1: وجعلنا فيها معايش.
4: أيها المستمع الكريم، لنربط هذا الإرث الحضاري بواقعنا اليوم. نحن نعيش في عالم مضطرب، تستخدم فيه بعض الدول الغذاء كسلاح لتركيع الشعوب، ومن هنا تبرز أهمية مبادرات استزراع القمح والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي التي تقودها حكومتنا ورؤانا الوطنية المخلصة. إن مبادرة القمح ليست مجرد مشروع زراعي، بل هي مشروع سيادة. أيها الفلاح الذي يقف تحت حرارة الشمس، ويا أيها المهندس الزراعي الذي يراقب مواسم الحصاد، أنتم لستم فقط عمالا، بل أنتم جنود على ثغر من ثغور الأمة. عرقكم الذي يتساقط على حبات التراب هو الذي يبني أسوار المنعة لأوطاننا. إن دورنا جميعا هو حماية هذه المبادرات بالإتقان، فالإتقان باستخدام البذور المحسنة وترشيد استهلاك المياه بأحدث التقنيات، وتقديم الدعم للمزارعين ليتمسكوا بأرضهم ولا تبتلعها زحوف الإسمنت. وعلينا كمستهلكين أن نتقن ثقافة الاستهلاك، فلا نسرف في طعامنا مستذكرين قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل رغيف خبز يرمى في النفايات هو جحود لنعمة الله، وهدر لجحود رجال واصلوا ليلهم بنهارهم لينتجوا.
1: وجعلنا فيها معايش.
4: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن حبة القمح المزروعة بأيدي أبناء الوطن تحمل في جوفها بركة الحلال وعزة الاستغناء وكرامة النفس. لنعد إلى أرضنا الطيبة، نستنطق خيراتها بالعلم والإتقان والتوكل على رب العالمين. نسأل الله العلي القدير أن ينزل علينا من بركات السماء، ويخرج لنا من بركات الأرض، وأن يرزقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار، تنبت به الزرع وتدر به الضرع. اللهم بارك في أيدي زراعنا، واكفنا بفضلك شر العوز والجوع، وأدم على أوطاننا نعمة الأمن والأمان. طابت معايشكم بالخير والبركة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
5: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: الله.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 19 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. ووقفنا عند إن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والظاهر أن إن في هذا الموضع للتنبيه على أهمية الخبر. رب اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وخبر إن يجوز أن يكون الجار والمجرور للذين عملوا السوء بجهالة، والمعنى ثم إن ربك غفور للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وعلى هذا نقول في الإعراب: اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول عمل السوء بجهالة، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. عمل فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وحذفت الواو لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو، والساكن الثاني هو اللام، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. السوء مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، بجهالة جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، جهالة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ويجوز في الباء أن يكون متعلقا بالفعل عملوا بجهالة، أي بسبب جهالة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل عملوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر متعلق بالفعل عملوا. ويجوز في الجار والمجرور بجهالة أن يكون حالا، والمعنى عملوا السوء جاهلين، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين بجهالة أو كانوا بجهالة، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية عمل السوء بجهالة جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. والجار والمجرور للذين عملوا السوء بجهالة في محل رفع خبر إن، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا، أو يكون للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. والجملة إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة التي قبلها في الآية التي قبل هذه الآية، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ثم تابوا من بعد ذلك جملة فعلية معطوفة على جملة صلة الموصول، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تابوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. من بعد ذلك من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بعد اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وحرف الجر من متعلق بالفعل تابوا، تابوا من بعد ذلك. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل تابوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل تابوا. والجملة الفعلية تابوا من بعد ذلك معطوفة على جملة صلة الموصول عملوا السوء بجهالة، فهي جملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وأصلحوا، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أصلحوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية أصلحوا جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، لأنها معطوفة على جملة صلة الموصول. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، جملة ذيل بها الكلام الذي قبلها، فهي جملة استئنافية وقد صدرت بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. من بعدها جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بعد اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر من متعلق بكلمة غفور، غفور من بعدها. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وكلمة غفور، والتي هي من المشتقات، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بكلمة غفور، لغفور. اللام لام الابتداء أو لام التوكيد، وهي التي تسمى اللام المزحلقة، وتدخل غالبا أو تتصل غالبا بخبر إن، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. غفور خبر إن مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. رحيم خبر ثان لإن مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة إن ربك من بعدها لغفور رحيم جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويجوز في إن في هذا الموضع أن تكون للتعليل، والمعنى لأن ربك من بعدها لغفور رحيم. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 120 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 180 من المصحف الشريف. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، صدرت هذه الجملة بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والظاهر أن إن في هذا الموضع للتنبيه على أهمية الخبر. إبراهيم اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو ممنوع من الصرف، أي ممنوع من التنوين، لأنه إن صرف قيل إن إبراهيما منعته من الصرف العلمية والعجمة. وخبر إن كان أمة، وقد وقع خبر إن مصدرا بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على إبراهيم. أمة خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وخبر إن كان أمة، وقد وقع خبر إن جملة، وهذه الجملة في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. قانتا تعدد خبر كان في هذا الموضع كما هو الشأن في الخبر، فإن الخبر يتعدد، فيكون للاسم الواحد أكثر من خبر، وهي مسألة نفصل القول فيها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

في الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله

سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أم

أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون.

يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل

أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون.

ذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستطيع

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام.

برحمته هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.

بئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا،

0: وترى
1: وترى
0: الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد.

يأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم

0: العزيز
1: من أنباء الرسل.
0: ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل.
1: من أنباء الرسل. من أنباء
2: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وسائر الأنبياء الكرام الشرفاء ومن تبعهم بإحسان على طريق الخير والوفاء. حياكم الله مستمعينا الأكارم، حياكم، نرحب بكم عبر هذا الأثير ومع هذه الجولة التدبرية في كتاب الله تبارك وتعالى وما جاء فيه من أنباء الأنبياء عليهم السلام مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع. حياكم الله شيخنا،
3: بارك الله فيكم،
2: أكرمكم الله. والحديث عن الأنبياء وعن أقوامهم وعن تلك الأحداث الجسام التي تحدث للجاحدين المكذبين أمر يجعل النفس تتوق لمعرفة الكثير من التفاصيل حول هذه السنن الإلهية التي تجري على الأقوام، خصوصا فيما يتعلق بموضوع العذاب، لأن ما قد يحدث أو ما قد حدث لأولئك الأقوام قد يحدث في زماننا على مستوى الشعوب أو الدول والمجتمعات، وأيضا على مستوى الأفراد من كوارث ومن يعني براكين وزلازل وعاصير وأمراض وابتلاءات متنوعة. فكيف يعني ينظر الإنسان المؤمن من خلال تدبره لكتاب الله لكل هذه الأمور؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه القضية هي من قضايا الفكر الإسلامي التي تستحق أن تدرس ويتدبر كتاب الله تعالى لأجل فهمها فهما سليما صحيحا. و الناظر في كتاب الله تعالى يجد معالم لهذا الأمر ويجد خطوطا عريضة وكذلك تفاصيل في كثير من الجوانب تخص ما حصل للأقوام من دمار وعذاب وهلاك وما توعد الله تعالى به أيضا المكذبين، وكذلك في جانب آخر ما يصيب الإنسان من بلاء ومصائب و ما يدبره الله تعالى للناس في حياتهم ومعاشهم وما يحصل لكثير من أهل الإيمان أيضا من بلاءات ومحن وما ينالون من خلاله من أجر ومن ثواب ومن قرب عند الله سبحانه وتعالى. فهناك أطر عامة لهذا الموضوع، وربما سلف الحديث في بعض الحلقات عن شيء من هذا المعنى، ولكن ربما يقدر بنا أن نضع النقاط على الحروف بشكل خطوط عريضة في هذا المعنى. أولا، أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه عذب أقواما ودمر أقواما كثيرين، ابتداء من قوم النبي نوح عليه السلام، ثم قوم عاد، ثم ثمود، ثم أقوام أيضا ذكر الله تعالى أقواما آخرين كقوم لوط وشعيب وغيرهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى وأقوامهم، وعذبهم ربنا سبحانه وتعالى، وذكر الله عز وجل نوع العذاب الذي حل بهم وجعله آية. فهذا نؤمن به بأنه عذاب من الله سبحانه وتعالى، وأحيانا نجد بعض التفاصيل تخص أشخاصا أفرادا بأعيانهم كفرعون الذي أغرقه الله تعالى، طبعا أغرقه وأغرق الجنود الذين معه، لكن ذكر هو بخصوصه. وذكر الله تعالى أيضا قارون فخسفنا به وبداره الأرض، فهذا نؤمن أنه عذاب حل به. الأمر الثاني، أن الله سبحانه وتعالى حينما يقص علينا أخبار الأنبياء ومع أقوامهم ومآلات أقوامهم وما حل بهم من العذاب، إنما يحذر ربنا سبحانه وتعالى من أن نكون مثلهم. ومن أن

0: تسير المجتمعات المعاصرة كما سارت الأقوام السابقة، لأن المصير متشابه سيكون واحدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في بعض المواضع: وما هي من الظالمين ببعيد. فهذا الأمر الثاني أيضا، أن الإنسان عليه أن يحذر سواء على مستوى المجموعات أو على مستوى الأفراد. يعني إنسان لا ينظر إلى العذاب والدمار أنه لابد أن يكون عاما، أحيانا يكون خاصا للإنسان في نفسه. وكل ظالم وكل مكذب وكل معاند وكل مجرم سيصيبه، سواء أصابه بنفسه أو أصابه مع مجموعاته. فهذا أيضا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالنظر في مصائر الأقوام السابقين ومصائر الأمم من خلال قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبره وتمعن ما فيه من تفاصيل تخص العناد والتكذيب والاستهزاء والسخرية بسنن الله تعالى وبعذابه وبأنبيائه، أو من خلال الآثار الماثلة أمامنا. فهذا أيضا من الأشياء المطلوبة للإنسان، أنه ينظر ويأخذ العبرة. هناك أيضا أمر آخر يخص الواقع الذي يعيشه الإنسان، وهو ما تفضلت بالإشارة إليه، أن هناك كوارث عامة وأنواع كثيرة لا يستثنى منها بلد ولا يستثنى منها أحد، وتحصل لبلاد الإسلام وغيرها من البلدان. وهذه الكوارث متشابهة ما بين زلازل وبراكين وما بين أعاصير ورياح وأمطار مهلكة. وقد حدث هذا الأمر أيضا في أزمان سابقة، ولم يقتصر الأمر على ما كان في حياة الأنبياء، ويحصل لنا الآن. الكثير من الجدل يدور حول هذه الأشياء، هل هذا عذاب من الله سبحانه وتعالى أو هو تطهير وتكفير بالنسبة للإنسان المسلم بالتحديد. وفي الحقيقة نحن علينا أن نتوقف عند حكم الله عز وجل، ولا نتألى على الله، ولا نرجم بالغيب، ولا نعطي أحكاما مزدوجة. فما يسري على ذاك يسري على هذا. وبالنسبة للعذاب لا يحصل فقط للكفار، أحيانا يحصل للإنسان المسلم الذي كذب وعاند. هناك أيضا أناس ينتمون إلى الإسلام، لكن أفعالهم كأفعال غيرهم من غير المسلمين، ربما أشد. فلا أقصد بذلك طبعا مساواة الناس في هذا المعنى، ولكن الإنسان أدرى بنفسه. والأمر الآخر المضاف إلى هذه المعاني، أن ربنا سبحانه وتعالى قرر في كتابه العزيز أن ما يحصل للإنسان إنما يكون بسبب ذنوبه. وآيات متعددة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد الدمار الذي يحصل في البر من الكوارث والمصائب والكثير من مظاهر الفساد، وفي البحر كذلك هناك فساد كبير يحصل في البحر من ما يعني يفعله الإنسان من ما يرمي أحيانا من مخلفات، أحيانا نفوق كثير من الأسماك، أحيانا ناقلات نفط أيضا يحصل لها كثير من الكوارث في البحر. فهذا حاصل في كل مكان. أيضا قوله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالإنسان يصاب بما كسبت يده وما فعل. وطبعا ليس هذا معناه أن الإنسان الذي يحصل له عذاب، أيضا هذا معنى آخر، على الإنسان أن يحسن الظن بربه وأن يقترب من الله سبحانه وتعالى، وألا يفتح مجالا للإحباط ولليأس. يعني هناك أيضا جانب آخر ربما يراعى عند أهل الاختصاص وعلماء النفس وأطباء النفس، أن الإنسان لا يخضع لهذه الأفكار. المؤمن يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، فإذا أصابه شيء من البلاء فليعلم أن ذلك ذكر من الله عز وجل. وهذه العبارة يعني عبارة ذكر تجدها حتى عند عموم الناس، هذا ذكر من الله سبحانه وتعالى.
1: ربنا عز وجل مريضا أو ما شابه.
0: نعم كل إنسان مذكور. إنسان مذكور معنى مذكور يعني أنه مذكور من الله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله تعالى لم ينسه، فإذا أصابه ببلاء لكي يطهره ولكي يعود. فهذه المعاني أيضا من الجيد أن تكون مستقرة في نفس الإنسان المسلم.
1: جميل، إذن هي من المعاني الإيمانية التي تتداول بين الناس في بعض الأحوال. نستمع الآن إلى هذه الآية الكريمة ثم نعود إلى هذا الحديث الشائق مع شيخنا الدكتور ناصر السابعي بمشيئة الله تعالى.

0: أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل من أنباء الرسل.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، وما أجمل الحديث حول أنباء الرسل وحول هذا الموضوع بالذات الذي يعني يتعايش معه الناس أصلا فيما يتصل بما ذكره الشيخ الدكتور ناصر السابعي بهذه الأمور والأحوال التي تحصل للإنسان، الأحوال الصعبة في نفسه أو في بيئته أو في بلاده ومجتمعاته، وأيضا فيما يتعلق بصلته بالله سبحانه وتعالى وما ينبغي له أن يكون عليه تجاه مثل هذه الأحوال. إذن شيخنا، يعني حديثكم فيه الكثير من الأمور التي تجعلنا يعني ننظر إلى هذه الآيات الكريمة بعين المتدبر الذي يأخذ منها ما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته بحول الله تبارك وتعالى، وأيضا فيما يتصل بحسن الظن بالله عز وجل حينما يصاب بما يصاب به هذا الإنسان حتى لا يقع في ظلمات من الوساوس والهواجس وما شابه ذلك.
2: نعم، ربنا سبحانه وتعالى كريم ورحيم وعفو، فإذا أصاب الله تعالى الإنسان ببلاء فذلك رحمة به، والبلاء أيضا سنة، البلاء والمصائب سنة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا قانون إلهي، وربنا سبحانه وتعالى ذكر في كثير من الآيات أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا الاختبار وهذا الافتتان سواء في الدين أو في الدنيا، في أمور الدين أحيانا بعوارض تعترض إيمان الإنسان، شكوك، وساوس، مغريات، أهواء، هذا أيضا من ضمن البلاء لكي يختبر الإنسان ويختبر صدق إيمانه وحسن علاقته بربه سبحانه وتعالى.
1: لأن مثل هذه الأحوال شيخنا يعني تحصل حتى الأنبياء كما ذكر الله في كتابه الكريم وكما هو أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هم أبعد الناس عن معاصي الله.
2: نعم، أحسنت، يعني هذا معنى أيضا جلي فيما يخص أنبياء الله سبحانه وتعالى، أما من دونهم وسواهم فربنا سبحانه وتعالى إنما يبتليهم بسبب التقصير، وقد يكون أيضا من المعاني رفع الدرجات، لكن الاختبار بالتحديد لتحديد هوية إيمان الإنسان إذا صح التعبير، هل إيمانه حقيقي أم إيمانه فيه خلل ودخل. فإذا نجح الإنسان في الاختبار ارتفع وارتقى، وإذا رسب في الاختبار تتاح له فرص في هذه الحياة الدنيا، ولكن عليه أن يجدد العهد وأن يستعد من جديد للاختبارات القادمة.
1: إذا إن صح التعبير، هل ممكن يفهمها الإنسان أنها تنبيهات لهذا الإنسان إن حصل له شيء من مثل
2: فيما يخص الجانب الإيماني هو اختبار، وفيما يخص الجانب الدنيوي هو ابتلاء وتطهير وتكفير ونحو ذلك من المعاني المستجلاة. فيقصد من خلال الابتلاءات الدنيوية يعني ما يخص صحة الإنسان وعافيته وما يخص الجانب المالي، وهذه الأشياء جمعتها آيات قرآنية وهي قوله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف في الجانب النفسي والجوع في جانب الغذاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال في الجانب المالي والأنفس في جانب العلاقات والثمرات في الجانب الأملاك. فجمعت هذه الآية خمسة أنواع من الابتلاءات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا البلاء إيش له بعدان، بعد الاختبار، والأمر الآخر الذي هو جانب المصيبة الذي يصيب الإنسان. ونلاحظ هنا يعني جانبا مهما أن هذا الابتلاء وهذه المصائب تطهر الإنسان على ما كسب وفي نفس الوقت ترفعه، يعني ليست فقط لما هو في ليس شأنها متعلقا بالماضي، شأنها أيضا متعلق بالمستقبل. فالإنسان ما حصل له أو ما فعله من أخطاء في السابق يبتلى بسببها أو يصاب بسببها فإذا صبر واحتسب ونجح في هذا الاختبار بهذه المصائب يرفع شأنه. ولذلك نستطيع أن نقول إن هناك عدة أبعاد في هذه الكوارث والمصائب. أولا هي في حق الظالمين والمكذبين والمجرمين، هي هلاك، لكن ليس لنا أن نحكم على الآخر، نحن نحكم على أنفسنا من غير وسواس، من غير يعني شكوك في إيمان الإنسان. لا يجزم فيما يخص الآخرين، لا يجزم إلا ما أخبرنا الله تعالى عنه، وهذا يخص الأقوام السابقين. أما الأقوام الحاليون طبعا فشأنهم مختلف طبعا، إلا إذا كان الإنسان يعني إجرامي، إلا إذا كان إجراميا بشكل واضح. هناك عدد من الناس مجرمون في عصرنا، هناك من يشن الحروب، من يعذب الناس، من يقوم بإبادات جماعية كما هو الحاصل يعني في حق إخواننا في غزة. وهذا الإجرام الحاصل نحن
1: هذا لا مرية فيه،
2: يعني لا مرية في أنه إذا حصل لي. طبعا أنا أتكلم عن أهل غزة، ما حصل أهل غزة هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. نعم، نتكلم عن الظالمين، عن المجرمين الذين يشنون عليهم هذه الحروب ويقومون بهذه الإبادات. نحن ننتظر وعد الله تعالى فيهم، وهذا شأن ربنا سبحانه وتعالى، وقد جاءت آيات واضحة في هذه المعاني. لكن نعود إلى الفكرة التي كنت أتكلم عنها، وهي أنه لا يجزم بالغيب في الأمور الظاهرة التي ليس لنا فيها خبر من الله، ولا يتضح لنا فيها أيضا الأسباب، ويشترك فيها الناس جميعا، التي يشترك فيها الناس جميعا، يشترك المسلمون وغير المسلمين، وتشترك بلاد الإسلام وغير الإسلام في هذه الأشياء، هذه لا يجزم فيها. في حق الظالم هي عذاب، في حق الإنسان المؤمن قد تكون تطهيرا لمعاص سابقة فعلها الإنسان لكي ربنا سبحانه وتعالى يخلصه من آثارها، لأن التوبة ويتوب الله تعالى للإنسان إذا تاب، لكن يحتاج إلى تطهير عما فعل. هناك ما يعفو الله تعالى عنه ولا يكون لما فعل تبعات فيما يخص المعاصي التي بين الإنسان وبين ربه، ليس فيما يخص المعاصي التي بين الإنسان وبين أخيه. المعاصي التي بين الإنسان وبين أخيه لا بد من أن يؤدي فيها التزاماته، أما ما يخص التبعات التي بين الإنسان وبين ربه هذا بين الإنسان وربه، فهذا تطهير. التطهير محتاج إلى أن يتخلص الإنسان من تبعاته، فيطلب الله تعالى العفو كما يستغفر ويطلب المغفرة، يطلبه العفو أيضا. هناك مغفرة عن ما فعل وما حصل في السابق من ذنب، وهناك طلب عفو عن آثار المعصية والآثار الدنيوية. هناك رفع للدرجات أيضا، قد يحصل الإنسان رفع للدرجة من خلال نفس المصيبة، مع أنه فعل شيئا في الماضي فيصيبه بلاء فيطهر ويرفع مقامه. وقد لا يكون الإنسان ماضي سابق في هذا الأمر، لكن الله تعالى يريد أن يرفعه، وهذا يعني جزما يخص الأنبياء عليهم السلام، وقد يخص غيرهم أيضا من أصحاب الرتب العالية في الدين والصلاح. هناك أيضا خلاص للإنسان من آلام الحياة في كثير من الأحيان، إذا توفاه الله سبحانه وتعالى قد يكون خلاصا له من آلام ومن أوجاع ومن مصائب، ومن يعني رحمة به، انتقل الدار الآخرة رحمة به، إضافة إلى أن العذاب الذي يحصل خاصة العذاب العام قد يكون نجاة للمؤمنين، كما نجى الله تعالى نوحا ونجى الأنبياء الكرام الذين أهلك الله تعالى أقوامهم، ونجى معهم المؤمنين الذين كانوا أيضا مع هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا إطار عام لهذا الموضوع، والتأمل في كتاب الله تعالى يكشف أيضا عن معاني أخرى قد لا تكون يعني بدت لنا من خلال هذا اللقاء السريع.
1: نعم، نحن في رحلة متواصلة معكم بشيئة الله تعالى، مع كتاب الله، في رحلة التدبر هذه التي نقتبس منها ما يفيدنا وينفعنا في حياتنا ولآخرتنا بإذن الله تعالى، وما أيضا يجعلنا نعي الكثير مما ذكره الله تعالى لنا عن هؤلاء الأقوام والأنبياء عليهم السلام. شكرا لكم شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع على هذا العطاء. شكرا لكم السبعين على حسن إصغائكم. نلتقيكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب يؤكد أن برنامج الانضباط العسكري في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان. الرئيس الأمريكي يتوعد بقصف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران في حال مهاجمة السفن التجارية وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم 12. ورئيس الحكومة اللبنانية يؤكد مواصلة الجهود السياسية لانسحاب إسرائيل من كافة أراضي جنوب لبنان. إلى التفاصيل. أكد معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب أن برنامج الانضباط العسكري في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان. وأوضح معاليه أن البرنامج الذي سيبدأ في 25 من يوليو الجاري ولغاية 19 من أغسطس القادم يجسد التزام الوزارة بالاستثمار في النشء والشباب بشراكة استراتيجية

0: مع وزارة الدفاع ووزارة التعليم لترسيخ قيم الولاء والانتماء والمسؤولية الوطنية تحقيقا لأهداف رؤية عمان 2040 في المواطنة والهوية وتنمية القدرات الشبابية. وأضاف معاليه أن البرنامج يقدم منظومة متكاملة تجمع بين التدريب العسكري والرياضي والأنشطة المعرفية، بما يسهم في صقل شخصية الطلبة وتعزيز الانضباط وروح العطاء وتحمل المسؤولية. وأشار معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، أشار إلى أن البرنامج يولي اهتماما خاصا ببناء الوعي الفكري والتحصين الأخلاقي بترسيخ السمت العماني، إلى جانب تنظيم محاضرات ولقاءات تثري الوعي الأمني والتخطيط للمستقبل، بما يسهم في إعداد جيل معتز بهويته ومؤهل لقيادة المستقبل. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات بطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تصديها لعدد من الاعتداءات الجوية. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بقصف منشآتها المدنية في كل مرة تستهدف فيها السفن في المنطقة. وقال ترامب إن واشنطن ستستهدف جسرا أو محطة كهرباء مقابل أي استهداف لسفينة في المنطقة، مضيفا أن الرد الأمريكي سيستهدف المحطات القريبة من العاصمة الإيرانية طهران. هذا وواصل الجيش الأمريكي شن غاراته الجوية على إيران لليوم الثاني عشر على التوالي. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة وبنية أساسية لوجستية عسكرية. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق العاصمة طهران للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير، مضيفة أن انفجارات وقعت في مدينتي تشبهار وكنارك الساحليتين، كما سمع عدو انفجارين في بوشهر. وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع رابطة الأسيان في مانيلا إن الولايات المتحدة منفتحة ومستعدة للانخراط في مفاوضات ومناقشات إيجابية شرط التزام إيران بالاتفاق الموقع. وأشار روبيو إلى أنه يجب على طهران ألا تمنع حركة الملاحة البحرية وتسمح بمرور السفن. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء لا تزال مستمرة. من جانبه أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن إسلام أباد ستواصل القيام بدورها كوسيط للمساعدة في تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وخلال لقاء جمعه بوزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني في زيارة يقوم بها إلى إسلام أباد، حث رئيس الوزراء الباكستاني شريف جميع الأطراف على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة استقرار المنطقة. وزيارة مؤمني إلى باكستان تأتي في وقت كثفت فيه إسلام أباد جهودها الدبلوماسية خلال الأيام الأخيرة لإحياء الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في ختام زيارته إلى واشنطن أن نزع سلاح حزب الله مرتبط بمعالجة الأسباب التي أدت إلى استمراره، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني تولى السيطرة الكاملة ووضع برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها. يأتي هذا بينما بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري، تمهيدا لتولي المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.
1: من واشنطن بدأت الرسائل، وما قيل هناك بدأ يختبر في جنوب لبنان. فبعد لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، دخلت التفاهمات التي حملتها الزيارة مرحلة التنفيذ. فالرئيس عون في ختام زيارته إلى واشنطن رسم من هناك ملامح رؤيته للمرحلة المقبلة، مؤكدا أن نزع سلاح حزب الله مرتبط بمعالجة الأسباب التي أدت إلى استمراره، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته الكاملة، إلى جانب إطلاق مسار لإعادة الإعمار تقوده الدولة اللبنانية وحدها. الحديث عن الدولة اللبنانية انتقل من الخطاب إلى التنفيذ، ففي بلدة زوطر الغربية بدأ الجيش اللبناني الانتشار ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري، تمهيدا لتولي المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. وخلال جولة ميدانية أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن حكومته ستعمل بالتوازي مع انتشار الجيش على فتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية، بما يتيح للسكان العودة بأمان إلى بيوتهم وقراهم، إلى جانب مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية.
2: احنا من البداية اكدنا انه هدفنا هو الانسحاب الاسرائيلي الكامل من كل اراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل اراضينا. مثل ما اليوم بدأ ينتشر الجيش، نحن بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم، لقراهم، لمنازلهم.
1: تنفيذ هذا الاتفاق لا يزال يواجه تحديات ميدانية واضحة، فالجيش اللبناني يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة، بينما يؤخر حجم الدمار الواسع عودة السكان إلى البلدة في وقت تستمر فيه القوات الإسرائيلية بتنفيذ غارات وقصف مدفعي في مناطق متفرقة من الجنوب، مع بقائها في عدد من البلدات الحدودية، وهو ما يعكس أن مسار التنفيذ لا يزال يواجه اختبارات أمنية متواصلة. وبين خطوات التنفيذ على الأرض والحراك الدبلوماسي في الخارج، يدخل لبنان مرحلة جديدة سيكون معيار نجاحها ليس في توقيع الاتفاقيات فقط، بل في القدرة على تثبيت الوقائع الميدانية وتحويل التفاهمات السياسية إلى استقرار دائم في جنوب لبنان.
0: خارجية الروسي سيرجي لافروف أنه سيلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو في مانيلا اليوم الخميس لإجراء محادثات تتركز حول الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا. وتنعقد اجتماعات وزراء خارجية دول الآسيان بمشاركة العديد من دول العالم والمنظمات الدولية في وقت يشهد فيه العالم بمختلف قاراته تصاعدا في مستوى التوترات الأمنية والأزمات الاقتصادية. تحتفي إذاعة الشباب اليوم بمرور 23 عاما على انطلاق بثها في 23 من يوليو عام 2003، لتواصل مسيرتها الإعلامية كونها أول إذاعة متخصصة من فئة إذاعات FM باللغة العربية في سلطنة عمان، وتتحول إلى واحدة من أبرز الإذاعات الأكثر سماعا في سلطنة عمان حسب الإحصاء الذي قام به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بصوت يواكب المتغيرات ويقترب من اهتمامات الشباب الجديدة بأسلوب عصري ومحتوى متجدد. وبهذه المناسبة قال يوسف بن حميد اليوسفي مدير عام المديرية العامة لإذاعة سلطنة عمان إن الاحتفاء بمرور 23 عاما على انطلاق إذاعة الشباب يمثل محطة مهمة لاستذكار مسيرة إعلامية حافلة بالعطاء والإنجاز استطاعت خلالها الإذاعة أن ترسخ مكانتها بوصفها المنبر الإذاعي الأقرب إلى الشباب العماني، وأن تقدم محتوى إعلامي يعكس اهتماماتهم وتطلعاتهم ويبرز قدراتهم وإمكاناتهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات. وأكد اليوسفي على أن وزارة الإعلام تواصل دعمها المستمر لإذاعة الشباب بما يعزز من قدرتها على أداء رسالتها الإعلامية، ويضمن استمرارها في تقديم محتوى نوعي يواكب تطلعات الشباب ويسهم في دعم مسيرة نهضة عمان المتجددة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. لقي أكثر من 20 شخصا حتفهم وأصيب آخرون إثر هجوم مسلح استهدف عدة قرى في ولاية زامفارا الواقعة شمال غرب نيجيريا. وتشهد مناطق شمال غرب ووسط نيجيريا منذ سنوات اضطرابات أمنية وتوترات مستمرة ناجمة عن هجمات تشنها جماعات مسلحة تستهدف القرى والممتلكات. أظهرت بيانات أصدرتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 2473 حالة، توفي منها 999 شخصاً. وقال معهد الصحة العامة في الكونغو في أحدث تقرير له إنه تم رصد 50 حالة جديدة يوم الاثنين الماضي في إقليمي إيتوري وكيفو الشمالي. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلسلة أو السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي إسبانيا تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حرائق الغابات في عدد من المناطق وسط موجة حر وارتفاع درجات الحرارة، وأتت الحرائق التي تعد هي الأكبر هذا العام على أكثر من 32 ألف هكتار في إقليم غوادالاخارا بوسط إسبانيا، فيما أخلت السلطات عشرات القرى كإجراء احترازي مع استمرار عمليات إخماد الحرائق. وأكدت السلطات الإسبانية أن حالة التأهب لا تزال قائمة في ظل توقعات باستمرار الأجواء الحارة، مشيرة إلى أن المساحات المتضررة من حرائق الغابات منذ بداية العام تجاوزت 100,000 هكتار. وإلى الخبر الأخير، حيث ارتفعت أسعار النفط اليوم بأكثر من 1.5% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 أسابيع، في وقت شنت فيه الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات على إيران. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.93 دولار لتصل إلى 96 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ 8 يونيو. وزاد سعر خام برنت بأكثر من 3 دولارات ليبلغ 94.7 دولار في الجلسة الماضية. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب يؤكد أن برنامج الانضباط العسكري في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان. الرئيس الأمريكي يتوعد بقصف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران في حال مهاجمة السفن التجارية وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم الثاني على التوالي. ورئيس الحكومة اللبنانية يؤكد مواصلة الجهود السياسية لانسحاب إسرائيل من كافة أراضي جنوب لبنان. مستمعينا، نفذ لكم هذه النشرة مروان بن علي السعيدي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفور.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.

فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح

الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

ترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

أرسل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير.

بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر

تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

0: صدق الله العظيم.
1: كنا نستمع إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، فاختلفوا فقيل فر عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أبواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا. لا زال الحديث حول صلاة الجماعة، أليس كذلك؟
4: بلى.
3: وقفنا في الفائدة التي ختم بها درس سابق مقدمة في صلاة الجماعة، ختمنا الدرس بفائدة، أليس كذلك؟
4: بلى.
3: من لك ذكرت لك الفائدة؟
4: نعم شيخ.
3: من أنت؟
5: زكري. حواري.
3: زكري؟
4: نعم.
3: تفضل أبيات؟
4: نعم.
3: تفضل.
4: جماعة فرض كفاية يجب،
3: نعم،
4: في الصلوات الخمس والباقي استحب،
3: نعم،
4: جنازة كسوف أو عيدان، تروح والوتر في الرمضان، كذا في الاستسقاء، لكن في الجمع تكون فيها فرض عين إذ تقع، وكرهت في مسجد قد عقد.

0: والكرمة.
1: ما شاء الله ما شاء الله، شكرا، أحسنت، زين زين. طيب هاي أكل حال الفائدة، ذكر النوم فيها عدة مسائل، ما فيها ذكر فيها حكم صلاة الجماعة، وذكر أن حكم صلاة الجماعة ثلاث أنواع، ما ثلاث أنواع إيش حكم صلاة الجماعة في الصلاة الخمس، ما فيها حكم صلاة الجماعة في إيش
2: مستحبة
1: إيش صلاة الليل، الكسوف والخسوف، زين صلاة العيدين، صلاة التراويح، والوتر في رمضان،
3: والاستسقاء.
1: ما ذكر صلاة الميت هنا؟ هل ذكر صلاة الميت؟ صلاة الميت. زين وقفنا هنا، وقفنا في القسم الثاني، القسم الثالث أنها تكون فرض عين، ما في ذلك؟ جماعة فرض كفاية يجب في الصلوات الخمس، بس في المسألة قول واحد؟
0: لا.
1: نعم، كم قول؟
3: ثلاثة
1: قول. مو القول الثاني؟
3: فرض عين.
1: فرض عين، هذا القول لمن ينسب القول بين فرض عين؟
3: لابن عباس.
1: ابن عباس، ومال إليه من؟
3: إمام
1: أبو سعيد. أحسنت، شكرا، أحسنت، أحسنت. زين، والباقي استحب. صلاة الجماعة مستحبة فيش؟ في هذه الصلوات التي سيأتي ذكرها، جنازة، زين، كسوف، كسوف إيش؟ كسوف الشمس، وكذا كسوف القمر، جنازة كسوف أو عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، تقدم الكلام على هذا، وذكرنا من أن لعل هذا القول مبني على أن صلاة، مبني على القول بأن صلاة العيد سنة، ليست بواجبة. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. زين، أها، تروح صلاة التراويح والوتر شرط في رمضان لمن صلى، لمن صلى القيام، أما من لم يصلي القيام جماعة فلا يصلي الوتر جماعة، ما كذلك؟ ولا يصلي الوتر في جماعة، ومن يصليه فقد أضاع، إلا إذا ما كان في قيام، قيام شهر الفضل والصيام، فإنه يتبعه في ذاك يصلين مثله كذاك، ومن يكون صلى القيام مفردا أفرده كذاك فيما أفرد. كذاك؟ زين. ثم ذكر أن حكم صلاة الجماعة في صلاة الجمعة فرض عين، فرض عين صلاة الجمعة، صلاة الجمعة فرض عين، ما كذلك؟ لمن وجبت عليه في حقه فرض عين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فالله سبحانه وتعالى أمر بالسعي إليها، ونهى عن الشغال بما يشغل عنها كالبيع والشراء وذروا البيع، ما كذلك؟ لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه، إلى غير ذلك من أحاديث. حق واجب على كل مسلم. طيب، فرض عين. قد يسأل السائل، تقول مثلا لو صلى هو الجمعة، صلى الجمعة ثم فسدت عليه، فجيت تفرع على هذا، هل يقويها جمعة ولا يقويها ظهرا؟ ما تقولون؟ نعم، يقويها. السؤال جاوب على سؤالي، هل يقويها جمعة ولا ظهرا؟ نعم، ظهرا، لأن صلاة الجمعة لابد لها من جماعة، ما في ذلك لها شروط، شروط أن تكون في جماعة، فإذا فسد عيسى الجمعة صلاها قضاها ظهرا، سواء كان في الوقت أو بعد خروج الوقت، ما كذلك؟ قضاها ظهرا. زين، ركعتين ولا أربع؟
3: أربع
1: إذا كان مقيما، وركعتين إذا كان مسافة، ما كذلك؟ طيب، من فسدت عليه صلى أربعة،

0: كان قضاً أو إعادة معه. وفيه قول جاء بالتفصيل، لكن هذا واضح الدليل، إذ لم يكن خروج وقتها سبب نصفها إن كان أربعاً وجب. انتبهتم؟ طيب، جيد. ننتقل إلى مسألة أخرى. قال: وكرهت في مسجد قد عقد، وكرهت في مسجد قد عقد فيه وأن تعاد ما قد فسدت للشك فيها، وكذا إن نسيت حتى انقضى الوقت فراد صليت. ذكر هنا أن صلاة الجماعة تكره في ثلاث مواضع، في ثلاث أحوال. هم: الحال الأول، إذا صليت جماعة المسجد، إذا صليت فيه جماعة وجاءت جماعة أخرى، هل لهم يصلوا فيه جماعة أخرى؟ الجواب: يكره لهم ذلك، يكره لهم ذلك. لأي شيء؟ لأن الجماعة لا تكرر مع الجماعة في مسجد واحد. كيف أنك تقول الجماعة ما تكرر في مسجد واحد؟ قال: لأن هذا يفضي إلى إيش؟ إلى تشتت الجماعة، تفرق الجماعة. زين، وربما يؤدي ذلك إلى ضغائن وحجزات إلى ما وراء ذلك. لابد أن يصلوا جماعة واحدة في مسجد واحد. طيب، لو فاتتهم على هذا القول، جاء شخص آخر ووجد جماعة قد صلت ومعه غيره أيضا، أو جاء جماعة أخرى قال: لا يصلون فرادى، لا يصلون جماعة، يكره لهم يصلوا جماعة. لماذا؟ لأن ذلك يفضي إلى إيش؟ إلى تشتت الجماعات، ويؤدي ذلك إلى الضغائن والحزات. وشرعت الجماعة لأجل إيش؟ لأجل اجتماع الكلمة وعدم التفرق وعدم التشتت. وتكرار الجماعة ينافي ذلك، تكرار الجماعة بعد الجماعة. هذا وجه هذا. سمعتم؟ الجماعة ما تكرر بعد الجماعة. زين؟ وحتى أن بعض العلماء أفسد صلاة الذين كرروا الجماعة بعد الجماعة الأولى، قالوا صلاة فاشلة. زين، وهذا الحال تفرع على هذا التفريعات من ذلك: وإن هم قد سابقوا الإمامة وقبله صلوا فلا تماما، وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى. وقيل: لا نقضى بما قد جاءوا، لكنهم في فعلهم أساءوا. من هذه المسألة إذا جاءت جماعة مسابقة الإمام، إمام من؟ إمام المسجد، راتب إمام المسجد، صلوا قبله ثم جاء الإمام من معه وصلوا جماعة. بعض العلماء يقول صلاة من؟ صلاة الأولين الذي صلوا قبل هي الفاشلة، لأنهم تعدوا على الإمام وصلوا قبله. وبعض قال صلاة الأولين صحيحة، صلاة الإمام من معه الذي صلوا من بعد هي الفاشلة. وبعض العلماء قال إيش؟ صلاة الجميع صحيحة، ولكنهم أساءوا في فعلهم. زين؟ طيب، هذا بالنسبة إلى من؟ هذا بالنسبة إذا كان المسجد معمورا بالجماعة وله إمام راتب. أما مساجد السوق مثلا، مساجد العادة على الطريق، ناس ما بين صال ووارد، هذا ما في إشكال، ما في يعني ما في حرج. قلت له مثلا سافرتم تمرون على مسجد، تجد جماعة يعني صلت قبلكم وخرجوا، أنتم تصلون، سيأتي بعدكم أيضا من يريد أن يصلي جماعة، هل في ذلك حرج؟ لا، لأنه ما شيء محذور. لكن إذا كان المسجد معمور بالجماعة وله راتب، إمام راتب صلي مستمر فيه، هنا الكلام في هذا المسجد. سمعتم؟ زين. وكرهت في مسجد قد عقدت فيه، ما عقدت فيه جماعة، وكرهت في مسجد قد عقدت فيه، ما عقدت فيه جماعة، جماعة. وكرهت في مسجد قد عقدت فيه، أي عقدت صلاة الجماعة. واضح ولا لا؟ طيب، هل المسألة قول آخر؟ الجواب نعم. أو علماء قال لا بأس بتكرار جماعة بعد جماعة. قد يكون إنسان مثلاً واقف على الصلاة في الجماعة، أقول حال منعه مانع يوم من الأيام، كان له عذر حتى إيش؟ حتى تخلف عن الصلاة الأولى وجاء من بعد جماعة، فلا بأس أن يصلي جماعة. زين. قال الإمام الدين رحمه الله عليه: والصحيح عندي جواز ذلك ما لم يفضي
1: إلى تهاون بالجماعة الأولى
0: أو تشتت في الجماعة، فإن أفضى إلى ذلك امتنع. كذلك كلام. والصحيح عندي جواز ذلك، جواز تكرار الجماعة بعد الجماعة، لكن هو الشرط. اسمعوا، والصحيح عندي جواز ذلك ما لم يفضي إلى تهاون في الجماعة الأولى أو
1: تشتت
0: في الجماعات، فإن أفضى إلى ذلك امتنع. سمعتم؟ هذا حصل المحذور. وأنتم عرفتم الآن لما انفتح الباب وصار الناس يكررون الجماعة بعد الجماعة الجماعة بعد الجماعة، تساهل كثير من الناس في الجماعة الأولى، في صار تساهل، يسمعون النداء ولا يبالون. لماذا؟ لأن في قرارة أنفسهم أن لو فاتتهم هذه الجماعة سيصلون جماعة أخرى، أليس كذلك؟ هناك الناس الآخرون جلسوا مثلا لأغرض من أغراض، أيوة يسمعون النداء لا يبالون، لأنه سيصلون بأنفسهم. وصار تكرار الجماعة بعد الجماعة تكرار الجماعة وقال جماعة أخرى وقال جماعة أخرى وهكذا كما تشاهدون الآن. هذا الحال شيء في نوع من تشتت الجماعة، بدل ما يكون الجماعة الذي يصلون يعني 100 أو 200 تجد 10 10 5 5 3 3 جماعة بعد جماعة جماعة بعد جماعة، تشتت الجماعة تشتتت، أليس كذلك؟ وهذا الحال ما ينبغي الإنسان أن يعمل بهذا إلا عند إيش؟ عند ضرورة. قد يكون تخلف العذر من العذر. قال الإمام الدين رحمه الله عليه: والصحيح عندي جواز ذلك ما لم يفضي إلى تهاون في الجماعة الأولى أو تشتت في الجماعات، فإن أفضى إلى ذلك امتنع. ولهذا دليل، يقول دليل، يقول بتكرار الجماعة دليل حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ كذلك وكذلك الحديث.
1: نعم.
0: إيش قال الحديث؟
1: نعم. أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟
0: يصلي معه.
1: رواه أبو داود.
0: أبو داود. أحسن. هذا فيه دليل على تكرار الجماعة بعد الجماعة، مكذاك؟ وفيه دليل أيضا على صلاة المفترض بالمنتفل، الذي يتصدق عليه وقام يصلي معه منتفل، مكذاك؟ نعم. رواه أبو داود. زين. وفي المسألة قول ثالث، ما القول الثالث؟ أن ما تكرر الجماعة بعد الجماعة إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الإمام. إمام من؟ إمام المسجد. لماذا؟ لأن الإمام يعرف المتهاون والمتساهل والمواظب على الجماعة، يعرف أن واحد مواظب على الجماعة فما يتكلم عنها إلا لعذر من الأعذار، من حق أن يقول لهم صلي جماعة. لكن إذا واحد ما يبالي تعود يكرر الجماعات في كل يوم، من حق أن يقول له ما تصلي جماعة. هذا قول ثالثة. فإذا الجواز عدم الجواز بكذاك، والجواز لكن إيش؟ لكن بشرط، بشرط أن لا يفضي ذلك إلى تهاون في الجماعة الأولى أو تشتت في الجماعة. وكذلك مو القول الثالث أن تكرر الجماعة بإذن من؟ بإذن إمام الصلاة. وقلنا هذا إذا كان إيش؟ إذا كان المسجد هذا معمورا بالجماعة، فهو الإمام استمر فيه. أما إذا كان قلنا مثل المساجد التي على الطرقات الناس ما بين الصادر والوارد فلا بأس. أنتم جيتم إلى مسجد رجعتم من العاصمة مرتم إلى مسجد في الطريق وجدتم ناس صلوا قبلكم دخلتم المسجد لا بأس تصلي بهم ما كذاك مشى هنا مشى محذور ما كذاك. لو جاء جماعة بعدكم أيضا من حقهم أيضا أن يصلوا جماعة وهكذا ما كذاك. مسجد على السوق أيضا مسجد على السوق هذا خارج من السوق وهذا داخل حضرتهم الصلاة هاي يصلي وهذا جاء بعده وهذا جاي بعده أيضا وهكذا. مساجد السوق مساجد الطرق لا بأس بتكرار الجماعة بعد الجماعة فيها. واضح معكم؟ هذا الأول. وكره في مسجد قد أقيت فيه. عاد بقية الدرس إن شاء الله سنأتي به في الحلقة الآتية إن شاء الله. زين؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا فاجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علينا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. تخيلوا رجلا وصل به الثراء الفاحش إلى درجة أن مفاتيح خزائنه فقط يعجز عن حملها مجموعة من الرجال الأقوياء. هذا الرجل كان يمشي على الأرض وكأنه يملك جميع ما على الأرض، ظن أن ذكاءه الاقتصادي هو الذي صنع له المجد، ونسي أن الأرض التي يمشي عليها ملك غيره. وفي لحظة واحدة فتحت الأرض فمها وابتلعته وخزائنه ومفاتيحه وقصوره. أين ذهب؟ كيف تحولت النعمة إلى نقمة في باطن الأرض؟ نعم، إننا في هذا اللقاء مع قصة قارون الذي كان من قوم موسى. كان يملك عقلية اقتصادية كبيرة في تنمية الأموال وفي جمع الذهب، فتح الله عليه أبواب الرزق حتى صار مضرب المثل في الثراء. ولذلك نجد بأن القرآن الكريم يصف ثروته وصفا دقيقا وغريبا في نفس الوقت. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي أن هذه المفاتيح وحدها ثقيلة جدا على الحمالين، فما بالك بما في داخل الخزائن. جاءه العقلاء والمستشارون من قومه بنصيحة: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. قال له أو قالوا له: استثمر أموالك في الخير، أحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك، لا تفسد في الأرض. لكن قارون كان مصابا بجنون العظمة، رد عليهم بجملة هي أخطر جملة في قاموس رجال الأعمال: إنما أوتيته على علم عندي، أي قال بأن هذا مجهودي، هذه خبرتي، هذه دراستي، الله لم يعطني شيئا، إنما فعلت كل ذلك بذكائي. قرر قارون أن يقوم باستعراض قوة، خرج على قومه في زينته في موكب أسطوري من الذهب والحرير والخدم. انقسم الناس أمام هذا المشهد إلى فريقين: فريق قال عندما رأوا تلك النعمة العظيمة سال لعابهم وقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. فريق آخر وهم أهل العلم والبصيرة الذين رأوا الحقيقة خلف البريق: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن. وبينما هو في قمة نشوته يتبختر بماله ويظن أنه مخلد، جاء الأمر من مالك الملك، لم يرسل الله له صاعقة من السماء، بل أمر الأرض التي تحته أن تتحرك، فخسفنا به وبداره الأرض. لم يسقط هو فقط، بل سقط معه القصر والخزائن والحرس، غاصوا في الرمال واختفوا تماما وكأنهم لم يكونوا. وفي الصباح أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يحمدون الله على الفقر والسلامة. هذه القصة أيها المستمعون والمستمعات الكرام لنا فيها وقفات. فمن الأوهام التي تكون في أذهان بعض الناس قولهم: صنعت نفسي بنفسي. قارون سقط حين قال: على علم عندي. في عالم الإدارة والتجارة النجاح هو مزيج من الجهد، وقبل ذلك توفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته. مهما كنت ذكيا ومهما كنت مخططا بارعا، تذكر بأن ظروف السوق والصحة والفرص هذه منح ربانية، نسبة النجاح لنفسك فقط وإنكار فضل الله هو بداية السقوط. تواضع أمام نعم الله سبحانه وتعالى، فهو بعون الله تعالى سبيل لبقائك. الأمر الثاني، المسؤولية الاجتماعية. الناصحون قالوا له: أحسن كما أحسن الله إليك. المال ليس للمتعة الشخصية فقط، المال أداة نفوذ وتغيير. ليست وظيفة الثري أن يكدس تلك الأموال، بل مطلوب منه الإحسان، أن يخلق فرص عمل، أن يدعم المجتمع، أن يبني الحضارة. قارون كان كنزا مغلقا، ركود المال يؤدي إلى فساده. والأمر الذي بعد ذلك، لا تنخدع بالبريق الزائف. الذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، حكموا على الظاهر. نحن اليوم نرى بعض الأثرياء ونرى مظاهر الغنى الفاحش عندهم فنتحسر على حياتنا. لا تنخدع بهذه المظاهر، أنت لا تدري ماذا خسف بهم من هموم أو أمراض أو تعاسة خلف تلك المناظر البراقة، أو ماذا ينتظرهم في الآخرة. النعمة الحقيقية هي في السكينة وليس في الزينة. ذهب قارون فذهبت مفاتيحه، وبقيت قصته درسا خالدا. يقال: المال خادم جيد، لكنه سيد فاسد. إذا ملكته بيدك سخرته للخير، وإذا ملكته بقلب استعبدك وأهلكك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الكفاف والعفاف والغنى عن الناس. اللهم لا تفتنا في ديننا ولا في دنيانا. هكذا أيها الإخوة والأخوات، نصل إلى ختام هذا اللقاء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف هو يخلفه

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم سبحانه، يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب، ويفتح لعباده مغاليق الأبواب، تباركت أسماؤه وتجلت آلاؤه. من أجمل من تزدهي بهم هذه البلاد وميادينها هؤلاء الباذلون المنفقون الأسخياء، فقبل أن يفيض الخير في واقعهم تفيض به قلوبهم، فالعطاء حياة روح قبل أن يرى يدا تمتد بذلا وإنفاقا وتصدقا ووقفا وإيثارا، سلوك يصدر من نفوس امتلأت يقينا بأن ما عند الله خير وأبقى. إن هؤلاء البررة الذين يسطرون أروع صور الذل والكرم والجود ينظرون إلى ما يدخر لهم عند ربهم وليس إلى ما يذهب من رصيدهم، فإنفاقهم عن يقين، وبذلهم عن قناعة، ووقفهم عن رضا، وصدقاتهم عن حب، موقنين أن الصدقة لا تنقص مالا إنما تزيده بركة ونماء وصونا، كما يدركون أن لمجتمعهم حقوقا في أموال أهله وأوقاتهم وخبراتهم ومساعيهم، فيسارعون في الخيرات في رحابه، مجدين في تفريج الكربات وإغاثة الملهوفين وإسناد المحتاجين وتعليم الجاهلين ورعاية الضعفاء وفي إقامة الأوقاف والمشاركة فيها لتبقى آثارها عبر العصور، وتظل حسناتهم جارية بتدفق منافعها. فالوقف في منظورهم الإيماني استثمار خالد، والإحسان تجارة رابحة، فهي تجارة مع الله ممتد نفعها، دائم أثرها، عظيم ثوابها، لا تعرف كسادا ولا تلحقها خسارة. هذه النفوس المؤمنة تدرك أن الكريم الرزاق يخلف ما تنفقه ويبارك ما تبذله، فثم بركة تستشعر وتلحظ آثارها جلية في تفاصيل الحياة لمن أعطى واتقى، واجدا في كل بذل بذله زيادة، وفي كل عطاء قدمه عوضا، وفي كل إنفاق أنفقه جزاء مضاعفا، وفي كل إحسان أحسن سكينة تملأ جوانح النفس ورضوان من الله أكبر. فيمضون على حبه قاصدين وجه الله فيما يقدمون، راجين ثوابه، مجانبين المن والرياء وطلب السمعة، كي لا تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون، مستحضرين وعده فهو يخلفه. وما أحوج مجتمعاتنا إلى هذه الصور الرائعة من صور عبادة عمارة الأرض التي استخلفنا الله عليها، ويحب منا عمارتها وفق ما وصى وشرع، بناء للإنسان وإحياء للعلوم، وعلاجا لمريض، وتفريجا لمهموم، وحلولا لمشكلات، ودعما لمشروعات الخير والبر. فهي من مفاتيح تعاظم البركات وقوة العلاقات وازدهار المجتمعات. نفوس إلى ربها راغبة، تجد لرضوانه طالبة، لها شاهد في سبيل العلا بفخر وعن غيره غائبة، لها بصمة الخير عند الرخاء وتبدي محامدها النائبة. فهيا بنا لله ربنا الكريم القدير، الذي تفرد بالخلق والتدبير، وتنزه عن الشبيه والنظير.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق. إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الأمم
1: الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي جعلناه حول مواضيع الزواج وما يتعلق بالأسرة من قضايا اجتماعية وتربوية وأخلاقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لذلك الأمر، وأتمنى أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا، بشيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد بن سعود السيابي، حتى نتعلم من علمه ونستفيد من تجاربه وخبراته ومن علمه. فأهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
2: أهلا وسهلا بكم ومرحبا الدكتور هلال والمخرج الأخ خالد بن درويش أولاد ثاني، فأهلا وسهلا بكما ومرحبا.
1: بارك الله فيكم شيخ أحمد وجزاكم الله خيرا. وأما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، هذه الحلقة هي استمرار لحلقات اختيار أو أساسيات اختيار شريك الحياة. تحدثنا عن أساس الجمال والمال والحسب والنسب، وكذلك تحدثنا عن الجمال وبعض القضايا المتعلقة بأساسيات اختيار شريك الحياة، وختمنا بأساس مهم وهو الدين، السلوك. اليوم نريد أن ننتقل إلى أساس وكثر الجدل حوله، هو مسألة الكفاءة. وماذا تعني الكفاءة؟ وكما يعبرون في الفقه الإسلامي، الكفاءة هي المساواة والمماثلة بين الرجل والمرأة من بعض الجوانب. واليوم هناك حديث آخر، المساواة هي ظلم للمرأة أو ظلم للحرية، وبعضهم جعله شرط للزوم، بعضهم شرط للصحة. ما أهمية هذا الموضوع وهو موضوع الكفاءة في نجاح الحياة الزوجية وفي اختيار شريك الحياة المناسب الذي يسعد الطرفين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكفاءة كما ذكرت هي المماثلة أو التماثل، هذا الشيء كفء لهذا الشيء، يعني وإذا كان ما هنالك مماثلة فتكون هنالك عدم طبعا الكفاءة. فإذا الكفاءة هو من قضية أن فلان كفء لفلان، أو فلانة كفء لفلان، أو فلان كفء لفلان، أي في هنالك طبعا تقارب تماثل فتحصل الكفاءة. طبعا الكفاءة يعني هي عند ما في رأيي ليست عند كل المذاهب وليست عند كل علماء المذهب، ولكن تقريبا إنها فيها استقرار الحياة الزوجية.
1: استقرار الحياة
2: الزوجية طبعا، لأن عندما يعني لا تكون هنالك الكفاءة، طبعا والكفاءة أن الرجل أن يكون كفءا للمرأة، يعني حتى تحصل طبعا الاستقرار، لأن الرجل يعني هو الذي يختار، فبالتالي هو حر في اختياره، اختيار التي تكون يعني كفءا له أو غير كفء. لكن بالنسبة إلى المرأة، هي الكفاءة تشترط للمرأة، هي من هي حق للمرأة كما يقال،
1: للمرأة.
2: هي حق للمرأة، إن الرجل هو الذي يختار، هو حر يختار التي هي مكافئة له، كفءا له يختار أدنى من ذلك أرفع، هو حر في النهاية، لأن بيده طبع عقدة النكاح يعني. لكن المرأة هي التي لها الحق في الكفاءة، يعني لو جاء شخص مثلا لا يكافئها نسبا، لا يكافئها خلقا، لا يكافئها دينا، لا يكافئها مالا، لا يكافئها يعني ثقافة، لا يكافئها علما، يعني فبالتالي إن هذا حق لها هي. طبعا على هذا الحق طبعا يمارسه طبعا وليها، لكن من الذي يعرف هذه الكفاءة؟ هي يعرفها طبعا ولي أمرها،
1: ولي أمرها،
2: لأن رجل، لأن هذا الخاطب هو رجل،
1: يعني هذا الجهد من ولي الأمر،
2: ولي الأمر يجب يكون هو الذي يتعرف عليه. هي مرأة جالسة في البيت
1: يجتهد بالبحث،
2: معلوماتها عن الرجال قليلة، فلذلك يعني هذا يجب أن ولي الأمر يعني هو الذي يبحث عن هذا الخاطب إذا كان كفا أو غير كفا، وبالتالي يخبر هذه الفتاة أن رضيت به ولم يرضى هو به، يجب أن يكون لأن موافقة الولي يعني أيضا هو إذن الولي شرط في الزواج، ركن من أركان الزواج، فلا بد أن يكون هناك يعني يشترك رضا البنت في هذه الكفاءة وكذلك رضا ولي أمرها، يعني فلا بد يكون هناك من يجتمع رأيها ورأي ولي أمرها، لأن أقدر على معرفة يعني، وقد نتحدث عن قضية الولاية في حلقات قادمة عسى إن شاء الله.
1: لكن حقيقة كما ذكرتم موضوع مهم، يعني اكتشفت الفتاة أن هذا الرجل الذي تزوجته ليس بكفء تكون صدمة وتقول أبي قصر ولي أمري.
2: قصة زينب بنت جحش فيها هذه التعليم، هي الله تعالى أرادها كمثال
1: صحيح
2: على استقرار الحياة الزوجية وعدم استقرارها. كيف ذلك؟ هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن المطلب، إذن عمته هي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى رجلا يقال له زيد بن حارثة بن شراحيل، هو كلبي من بني كلب من قضاعة، ذهب يزور أخواله في طي، فجاء يعني فهاجمتهم قبيلة أخرى فاختطفوا زيد بن حارثة، اختطفوه
1: الكلبي
2: هذا، فحقيقة شق ذلك على والده حارثة بن شراحيل، فأخذ يعني ينوح عليه، فأخذ يعني ماذا تقول، حزن عليه حزنا شديدا
1: سبحان الله،
2: وقال في ذلك أبياتا شعرية مؤثرة جدا في غاية التأثر، تدل على كيف منزلة الابن مع أبيه
1: في قلب أبيه،
2: كيف مكانة الولد
1: صحيح
2: في قلب أبيه، يعني فكان يعني يبحث عنه في الآفاق، فيقول هذه الأبيات، يقول بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل،
1: عجيب،
2: فوالله ما أدري وإني لسائل أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل، ويقول غيالات شعري هل لك الدهر أوبة فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل، تذكرني الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل، يقول سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، حياتي أو تأتي علي منيتي، وكل مرء فان وإن غره الأمل، يقول أنني أبكي زيد بن حارثة وما أدري أين هو الآن، في أي سهل أو في أي جبل، يعني والله ما أدري وإني لسائل أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل، فيا ليت شعري، يقول متى يرجع، يقول حسبي من الدنيا رجوع فقط إلي،
1: هذا
2: غاية المنى، فيقول تذكرني الشمس عند طلوعها، طلعت الشمس أنا أتذكر زيد،
1: متعلق به،
2: وكذلك يقول يعني إذا إذا إذا إذا وإن غابت الشمس إذا قارب الطفل الظلام تذكرته كذلك، تذكرني الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه، أي تعرض لذكراه في ذهني في تصوري في خيالي أمام ناظري إذا قارب الطفل إلى أظلم الليل جاء المساء، يعني وإن هبت الأرياح هيجن ذكره، أرياح المساء دائما تحب لما تحب يعني الريح في المساء تذكرها، هيجن ذكره فيا طول ما حزني عليه ويا أوجل، يعني يقول فعاد يقول يعني سأعمل نص العيسي، يقول سوف أدور نص العيسي، يعني سوف أركب ظهر الإبل ولا أسأم أني أطوف حتى تسأم الإبل أو تسأم الإبل،
1: أما أنا لا أمل ولا
2: أكل، أما أمل حياتي أو تأتي إلى علي منيتي طول حياتي حتى تأتيني المنية، يعني حتى أمت وكله إذا مت فكل امرئ فان وإن غره الأمل
1: سبحان الله،
2: فأخذ يعني إلى أن علم أنه يعني هو هذا زي بن حارثة يتي به في مكة وبيع فاشتراه حكيم بن حزام يعني عم خديجة بنت خويلد، فأهداه إلى ابنة أخيه خديجة بنت خويلد، وهي التي وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم محمد بعد زواجهما، فالنبي إكراما له قال هو زيد بن محمد، كان تبني في الأيام يعني بالإسم. مشروع يعني، فعرف بأنه زيد بن محمد، حتى قال أنا زيد بن محمد، يعني لما يسأل زيد بن حارثة قال أنا زيد بن محمد، فالنبي صلى فطبعا فجاء أبوه وقومه لما علموا أنه في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا احنا هذا ولدنا وهذا امره وهذا شانه وهذا اللي حدث له، احنا جينا نريد ان ولدنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو، انا اخيره، اذا يبغى يلحق بكم فيتفضل، يبغى يجلس عندي ما انا يعني اقول له
1: القرار عنده
2: لا اريد القرار. فهو اختار ان يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم اكرامه. شوف كيف هذا الله تعالى طبعا اراد له هذا ذلك الشيء،
1: هذا الفضل.
2: فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب له يعني زينب بنت جحش ابنة عمته. فقالت كيف يا رسول الله، انا ابنة عمتك، كيف انا اتزوج هذا مولاك؟ يعني يعتبر في عداد الموالي لانه بيع واشتري الى غير ذلك. ولكن مع هذا قال لها تزوجي زيد. فتزوجت زيد بن حارثة، ولكن ما استقرت الحياة، كانت مترفعة عليه. وكان زيد يأتي ويشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك عليك زوجك. يقول لا أصبر، اتق الله، أمسك عليك زوجك. ولكن هي كانت مترفعة عليه كل الترفع حتى طلقها.
1: تنظر نفسها أنها من بيت وكذا،
2: من بيت بنت عم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قام يعايرنها، يمكن نساء قريش يعايرنها، كيف أنت تزوجتي هذا المولى؟ وقريش كل أيام تعتبر هي كما يقولوا يعني قمة العرب وشامة العرب،
1: والاعتزاز والفخر
2: إلى غير ذلك. يعني الله تعالى عاد إكراما لها طبعا، أن يعني أول نزل قول الله تعالى في ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله،
1: ألغى التبني
2: فعاد، فنسب زيد إلى والده حارثة بن شراحيل. ثم أن الله تعالى يعني أمر النبي أن يقول لزيد أن يطلقها، فطلقها زيد، وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها إكراما لها ورفعا لشأنها.
1: سبحان الله،
2: أي فدائما تفتخر على زوجة النبي، وأنا الذي زوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. يعني فهذه نرجع من هذه القصة أن دائما الكفاءة فيها استقرار
1: من البداية،
2: وعدم الكفاءة لا يكون فيه استقرار. الله تعالى جعل هذه القصة هي فقط لتعليمنا أن الكفاءة هو استقرار الحياة الزوجية، هي قصة الله تعالى أرادها هكذا، يعني الله تعالى قدرها هكذا أن تكون لنا فيها عبرة لاستقرار الحياة الزوجية بأن الكفاءة لا بد منها. طبعا لما خطبها النبي بأمر الله تعالى، طبعا جاء المرجفون وكتاب التفسير وكتاب السير، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عند يعني عند زيد بن حارثة فرأها كاشفة شعرها فدخلت في قلبه، فأخذ يهمهم بكلام غير مفهوم يعني، وإن خلاص دخلت في قلبه. وتعرف أنت عاد
1: الزيادات والحواشي،
2: القصة هذه دائما الحب والعشق والحاجات هذه عاد
1: يتفننون
2: فيها. فيعني فرجف بها الشعوبيون، ثم المستشرقون، خاصة المستشرقون عاد دندنوا عليها كثيرا بأن محمد صلى الله عليه وسلم شهواني، وإنه يعني عشق يعني زوجة متبنين إلى غير ذلك. وصدقها المسلمون، فذكرها المفسرون في تفاسيرهم. في الحقيقة هذه هي قفلة كبيرة من المسلمين أن ينسبوا إلى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذه القصة الدنيئة. هذه قصة دنيئة، النبي أعظم من هذا كله. يعني
1: كأنهم
2: مراهق جعلوا النبي يعرفها، وهو الذي خطبها لزيد وهي ابنة عمته، وكانت الحياة مفتوحة، يعرف الأطفال بعضهم بعض، ويعرف الرجال النساء، ويعرف النساء الرجال،
1: لأن
2: دائما المجتمعات سابقا البسيطة يعرف الرجال النساء والنساء الرجال. نحن عندنا مثلا في البلدان يكاد يعني كل واحد يعرف أن هذه زوجة فلان، وهذه بنت فلان، وهذه أم فلان، وهذه أخت فلان، وهذه اسمها فلانة. البلدة الواحد تقريبا يعني يتعارف الرجال والنساء فيها، المرأة تعرف أن هذا الرجل اسمه من، يعني
1: والبيوت كانت متلاصقة
2: ومتقاربة في المنطقة الواحدة.
1: صحيح،
2: يعني
1: فلا يحتاج إلى كل هذا، وأين غض البصر وأين كذا.
2: هذا نبي، هذا محايليه معصوم، يعني الأنبياء معصومون قبل البلوغ وبعد البلوغ، قبل النبوة وبعد النبوة.
1: هذا رأيكم شيخ حمزة؟
2: هذا نعم،
1: أن الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعد النبوة.
2: نعم، وقبل البعثة وبعد البعثة، قبل البعثة النبوية.
1: نعم،
2: هذه العصمة هذه يعني هي اللي هي من من من من من أفضل ما يتمتع ويتصف به الأنبياء والرسل، عصمة.
1: نعم،
2: الله تعالى عاصمهم على الوقوع في المعاصي يعني. ولكن سبحان الله لم ينتبه كثير من المسلمين والمفسرين لهذه النقطة، فدونوها بأن
1: هذه سقطة مدوية،
2: هذه سقطة مدوية السيرة. يعني يجب أن ينزه النبي صلى الله عليه وسلم
1: عن هذه الأشياء. نعم صحيح، وهو نبي معصوم.
2: نعم، ذكرت حقيقة هذه القصة في كتاب المرأة المسلمة حقوقها وواجبات.
1: نعم،
2: وأظن كذلك في كتاب السيرة النبوية.
1: نعم،
2: نظرة تصحيحية تحليلية ونظرة تصحيحية.
1: زين، ألا يمكن أن يفهم من هذه الرواية أن هنا المغزى الكفاءة النسبية على حساب بقية الأمور، وكأن في عنصرية الموضوع أو شيء كذا؟
2: إلا ما هو تواضع كما خبرته، تواضع بشري. هو هكذا التواضع الاجتماعي، التواضع البشري كما خبرت قوته. يجوز الزواج لو هي تنازلت عن حقها في الكفاءة، ما إنما يجوز ترى الزواج، جائز الزواج صح. في خلاف بين العلماء، بين المذاهب، قيل يجوز قيل لا يجوز، لكن في النهاية هو حق لها إذا تنازلت ورضيت به الزوج الذي هو أدنى منها في الكفاءة يجوز. لكن لو لم ترضى ولم تستقر به الحياة الزوجية، هنا يكون لها حق في الكفاءة.
1: وبالفعل بالفعل يعني إذا اتضح الكفاءة غير موجودة،
2: أي صح،
1: متعبة تكون الحياة،
2: لأنه هو ما عن اختيارها هي، أي فيكون هو عن تزويج أولياء أمورها لها.
1: كيف نوفق بين هذا الكلام في الآية الكريمة، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم؟
2: طبعا هذا مقارنة بالمشركين بالمشركات، لا شك الأمة المؤمنة أفضل من المشركة، للتنفير من زواج المشركات. هذا للتنفير من زواج المشركات، يعني فالأمة المؤمنة لا شك أنها أفضل من المشركة، لكن ما قال أن الأمة أفضل، ما قال أن الأمة أفضل من الحرة المسلمة، الحرة المؤمنة أفضل من المشركة.
1: صحيح،
2: وذلك للتنفير المسلمين من تزوج بالمشركات.
1: نعم. كيف تعلقون على بعض الروايات الأحرار من أهل التوحيد كلهم أكفاء إلا أربعة؟ المولى والحجام والنساق والبقال، هذا موجود في مسند.
2: هذه للحرف، هذه دائما تتغير بتغير الزمان. الأحرار من أهل التوحيد كلهم أكفاء إلا أربعة، وكما ذكرت هي المولى والحجام والنساق والبقال. هذه حرف، قد تأتي حرفة في زمن ما تعتبر دنيئة، ويأتي زمن وتعتبر غير دنيئة.
1: صحيح،
2: يعني فمثلا الحلاق قد يكون في السابق حرفة دنيئة، لكن الآن لما فتحت محلات الحلاقة، يعني فصارت محلات حلاقة بالديكور بالأشياء. صحيح، والإنسان يعني يأتي بحلاقين يعني من، لكن صاحب الأمر صاحب المكان يكون هو شخص يعني من،
1: لا يستغنى عن الحلاق الآن،
2: فلا يستغنى عن الحلاق الآن. كذلك بالنسبة يعني إلى البقال اللي هو صاحب البقالة، يعني كذلك المطعم كان طبعا من العيب إن الإنسان يبيع الطعام، لأن العربي مقبول على الكرم، فمن العيب أنه يفتح مطعما ويبيع للناس الطعام.
1: وكذلك الحجام
2: وكذلك، لكن الآن لا، الآن المطاعم صارت مطاعم راقية ومطاعم ضخمة. صح، وفيها الموظفين
1: وتنافس الشركات
2: وفيها يعني أشياء.
1: صح،
2: فدائما يعني الأمور هذه الحرف يعني تتغير بتغير الأزمنة. يعني قد تأتي حرفة تكون مثلا يعني غير شريفة في زمن ما.
1: صحيح،
2: تكون يعني شريفة أو لا بأس بها في زمن آخر، لكن طبعا في الأزمنة السابقة حيث كانت هذه الحرف هي منقصة للإنسان ويعير بها ربما أن الرجل أو غير ذلك، ولا يمارسها إلا الناس طبعا يعني غير ذوي الهمم من صح التعبير، يعني قد يمارسوها أناس من غير ذوي الهمم. فبالتالي يعني هذه يعني يجب أن يكون الإنسان يعرف لك. ثم أنه كما خبرتك هي حق للمرأة، إذا المرأة تزوجت هذا الحجام، تزوجت يعني هذا البقال، تزوجت هذا الحلاق، يعني ما في إشكالية، هي حق لها.
1: صحيح، واليوم كما كلام جميل هو هذا حول هذه النقطة.
2: نعم،
1: مسألة الحرف.
2: نعم،
1: بالفعل في حرف كانت غير مقبولة
2: اجتماعيا طبعاً.
1: الآن صاروا أصحاب شهادات،
2: الحجام
1: والحلاق.
2: صحيح، وتطورت هذه الأماكن،
1: صارت عيادات. صحيح، الآن. صحيح، بعض الأحيان.
2: صح، تطورت الآن هذه الأشياء.
1: صح،
2: فأصبحت تمارس من قبل الناس مختصين وقبل الناس يعني عندهم في المجتمع، يعني يشيل هذا. صح، يجيب ناس يعملون فيه، لكن يبقى هو صاحب المطعم، هو صاحب المحل، محل الحلاقة.
1: صح، وصارت من ضمن يعني كما يقال علامة من علامات الحضارة أو المدنية اليوم المطاعم.
2: طبعا طبعا هذه لابد منها.
1: صحيح،
2: يعني إنها لابد الحياة تكون فيها مطاعم، تكون فيها حلاقين، تكون يعني فيها يعني هذه الأشياء يعني.
1: صحيح، وصار الآن يفتح المطاعم أو إن صح تعبير بهذه الحرف ناس من أسر
2: جاء من فترة رجل من مصر حوالي قبل 100 سنة أو أكثر، فنزل في بلدة أو في مدينة فسأل عن الحلاق. في عمان ماشي في البلدان حلاقين كذا، اللي هو محلات حلاقة، لأنه جاء من مصر، وفي مصر كانت قبل 100 سنة فيها أماكن الحلاقة. فسأل عن مكان الحلاقة، قال له ماشي هنا مكان حلاقة لكن

0: التعليمي اليوم ينادي الناس بأن يكون الزوجان متوافقين حيث المستوى التعليمي والجهات الدراسية. ما رأيكم بهذا الأمر؟
1: هذا شيء طيب إن تم هذا الأمر، لا شك إذا هذا الأمر إن تم هذا شيء طيب وجميل، لأن يحدث فيه التوافق أكثر يعني. لا شك أن ما يكون إنسان متماثل، ما يكون الزوج والزوجة متماثلين في التعليم، متماثلين في الثقافة، كما هما متماثلين في النسب، متماثلين في المكانة الاجتماعية، هذا طبعا يعطي طبعا الاستقرار والأولوية واستمرارها وديمومتها
0: والتفاهم.
1: والتفاهم طبعا يعني ييسر التفاهم طبعا بين الزوج والزوجة، فإذا حدث هذا الشيء فذلك أمر طيب وجميل يعني.
0: لأن بالفعل هذا النقطة حساسة، وسمعنا من بعض الحالات زوجوني فلان وهو غير متعلم وأنا متعلمة، ما قادر أتعاطى معه، أخذ وأعطي ونتفاهم في تربية الأولاد.
1: صحيح،
0: أن المتعلم هو متعلم،
1: قد يحدث هذا خاصة إذا كان هي متعلم وهو غير متعلم. أما إذا كان هو المتعلم فهو اختارها، وهي غير متعلمة فهو اختارها.
0: صحيح،
1: لكن هذا هي طبعا اختيرة لها كما إن صح التعبير، فبالتالي قد يكون هي وافقت على مضض يعني.
0: صحيح،
1: أي أو ما كان تعرفه معرفة ممتازة وجيدة بأنه في مستوى تعليمي يعني غير مقبول غير جيد يعني.
0: هذا يمكن نلاحظه مع مع زيجات القربة،
1: أي طبعا،
0: أن ابن عمها ابن خالها
1: مستحي، لأن طبعا لأن تجبر عليه، تجبر وهي تستحي،
0: ما نبغى نخسرهم أو كذا أو يضغطوا عليها،
1: وهي تستحي كذا تستحي هي.
0: صحيح، زي هل يدخل في الموضوع الكفاءة؟ الكفاءة في المهنة راتبها هي أعلى أو راتبها أعلى ولا ما العلاقة؟
1: هو المال بشكل عام زين يكون في كفاءة، لكن التفاوت هذا شاب ما زال هو عنده راتب، هي شيء طبيعي يحدث تفاوت، ما بالضرورة يكون راتبه هو 1000 ريال هي 1000 ريال، قد يكون راتبه هي أعلى وراتبه هو أقل، قد يكون راتبه هو أعلى وراتبه هي أقل، لكن المهم أنه يكون في كفاءة في المال، إنه هو موظف ويعمل وعنده دخل وهي كذلك، هذا يحتاج تعاون بين الزوجين إن كان هنالك تعاون طبعا، إن احتاج للتعاون، وإلا قد يكون الزوج هو يتحمل كل تكاليف الحياة بما فيها تكاليف الزوجة والأولاد، وقد يكون هي أيضا تتحمل يعني شيء منها من هذا القبيل.
0: أيوة.
1: فالكفاءة في المال شيء جيد، لأن يحصل بسببها التعاون في الحياة الزوجية، يحصل بسببها التعاون في الحياة الزوجية.
0: يعني الأفضل أنه يكون راتب زوج أعلى أو مساوي لراتب زوج، ما يكون أقل.
1: والله قد يكون راتبه هي أعلى، ما مشكلة في هذه الناحية.
0: كيف تكون الكفاءة هنا إذن؟
1: لا هو كفاءة موجودة، صح، هو موظف يحصل راتب، قد يكون جات فترة هو يرقى
0: وحصلت هذه،
1: إيه،
0: إنه فيما بعد ترقى وصار هو أعلى،
1: صار أعلى راتب، وقد يكون هي بالعكس، وقد يكون هي تتقاعد هو يبقى مستمر في العمل.
0: لكن هذا
1: المهم على أن الكفاءة المالية معناتها أنه وجود دخل لكل منهما.
0: أيوة.
1: هذا الدخل عاد دخل هذا أكبر أو دخل هذا أقل أو هذا أقل، وهذا
0: يعني الكفاءة إنه الزوج عنده دخل،
1: عنده
0: ثابت،
1: إيه، والمرأة عندها دخل،
0: هنا يكون كفاءة
1: دخل. نعم.
0: طيب أيضا يتحدثون عن الكفاءة من حيث السن، هل فارق السن له تأثير خاصة إذا كانت مرأة أكبر مثلا، وهل اتحاد السن وتقارب السن بين الزوج والزوجة أدعى للاستقرار؟ كيف تنظر الشيخ أحمد لهذا الموضوع؟
1: هو في الحقيقة هذه دائما اللي يحدث، أولا قبل كل شيء دائما الرجل هو الذي يبادر. إذا رجل عرف أن مرأة تكبره بالسن يعني سن وهو تقدم لهذا باختياره، يعني كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة بنت خويلد، أن هي كما يقال أكبر منه 15 عاما، يعني هو ابن 25 وهي بنت 40،
0: لم يؤثر فارق العمري،
1: فهذا هو لأنه هو يعني صح هي مبادرة منها، لكن هو وافق، هو تقدم في النهاية.
0: صحيح،
1: يعني سارة يعني عمه أبو طالب يخطب له إلى غير ذلك يعني، وبي يعني خطبة معروفة عند العرب.
0: صح،
1: يعني
0: اشتهرت،
1: ايه واشتهرت، ولكن طبعا في الغالب أن تكون البنت هي صغيرة والرجل كبير. هنا طبعا يحدث لأن هي ربما تكون كبرت أو أنها يعني فرض عليها هذا الزواج وهو كبير في السن وهي صغيرة في السن، فبالتالي هنا ما في كفاءة في السن، هي عمرها 20 سنة، هو عمره 60 أو فوق 60 سنة، فهنا الكبر دائما يدخل فيه اختلال في الحياة الزوجية.
0: أكيد،
1: فهي لا تقتنع به في أمور، في الاهتمامات من جهة، في تفكير هو تفكير كبار السن، وتفكير هي تفكير صغار السن، وبالتالي في أمور أخرى أيضا قد لا يستطيع أن يلبيها الزوج إذا كان كبيرا في السن. معروف أن كل ما تأخر السن بالرجل لا شك أن في كثير أمور لا يستطيع أن يلبيها للمرأة الشابة، فبالتالي يحدث هنالك

0: اختلال في الحياة الزوجية، ويحدث هنالك بغض، ويحدث هنالك حتى انتقام من البنت.
1: خلال دقيقة نريد نختم موضوع الكفاءة، لأن حقيقة في الموسم الأول تحدثتم شيخ أحمد عن موضوع الكفاءة، والبعض البعض اعترض نوعا ما وفهم. نريد أن نفهمه في بإمكاناتكم وبعلمكم شيخ أحمد، فكرة نلخص بها موضوع الكفاءة.
0: الكفاءة في الحقيقة أنها هي حق للبنت، يعني الرجل يعني ما الرجل هو الذي يبادر، فبالتالي يعني لكن هي حق للبنت، فالبنت يعني من حقها أن تشترط الكفاءة التي تجعل الحياة الزوجية مستقرة مع زوجها. أما إذا وافقت وتنازلت مع اختلال شرط من شروط الكفاءة فالزواج جائز لا شك في هذا الأمر، ولكن كما قلت بما أن المبادرة هي من الرجل تجاه المرأة فهو قد اختارها، وليس من بعد ذلك أن يقول هذه ليست كفأة لي، لأن هو الذي سعى إليها وبادر صحيح. إليها وتزوجها عن رضاه وعن اختياره. أما المرأة فهي التي لها حق الكفاءة، إذا رأت أن هذا الشخص غير كف لها من حقها أن لا توافق على الزواج منه، أما إذا وافقت على الزواج منه فقد سقط حقها وصح الزواج.
1: إذن الكفاءة من حقوق المرأة ومن حقها أن تشترط الكفاءة ويكون قبل الموافقة أو قبل عقد الزواج.
0: طبعاً.
1: أتوقع أن نكتفي بهذا القدر حول أساسيات اختيار شريك الحياة، ونكمل إن شاء الله مواضيع أخرى متعلقة بالأسرة في حلقات قادمة.
0: إن شاء الله.
1: وصلنا إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، لا يسعني إلا أن أشكركم الشيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا الحديث الطيب الجميل، بارك الله فيكم وشكر الله سعيكم. أما أنتم أعزائي المستمعين نلتقي بإذن الله في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

أخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 19 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. ووقفنا عند إن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والظاهر أن إن في هذا الموضع للتنبيه على أهمية الخبر. رب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وخبر إن يجوز أن يكون الجار والمجرور للذين عملوا السوء بجهالة، والمعنى ثم إن ربك غفور للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وعلى هذا نقول في الإعراب: اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول عمل السوء بجهالة، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. عمل فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وحذفت الواو لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو، والساكن الثاني هو اللام، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. السوء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره بجهالة جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، جهالة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ويجوز في الباء أن يكون متعلقا بالفعل عملوا بجهالة أي بسبب جهالة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل عملوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر متعلق بالفعل عملوا. ويجوز في الجار والمجرور بجهالة أن يكون حالا، والمعنى عملوا السوء جاهلين، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين بجهالة أو كانوا بجهالة، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية عمل السوء بجهالة جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. والجار والمجرور للذين عملوا السوء بجهالة في محل رفع خبر إن، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير ك كائن للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا، أو يكون للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. والجملة إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة التي قبلها في الآية التي قبل هذه الآية، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ثم تابوا من بعد ذلك جملة فعلية معطوفة على جملة صلة الموصول، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تابوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. من بعد ذلك من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بعد اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وحرف الجر من متعلق بالفعل تابوا، تابوا من بعد ذلك. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل تابوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل تابوا. والجملة الفعلية تابوا من بعد ذلك معطوفة على جملة صلة الموصول عملوا السوء بجهالة، فهي جملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وأصلحوا، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أصلحوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية أصلحوا جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، لأنها معطوفة على جملة صلة الموصول. إن ربك من بعدها لغفور رحيم جملة ذيل بها الكلام الذي قبلها، فهي جملة استئنافية وقد صدرت بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. من بعدها جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بعد اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر من متعلق بكلمة غفور، غفور من بعدها. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وكلمة غفور، والتي هي من المشتقات، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بكلمة غفور، لغفور. اللام لام الابتداء أو لام التوكيد، وهي التي تسمى اللام المزحلقة، وتدخل غالبا أو تتصل غالبا بخبر إن، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. غفور خبر إن مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. رحيم خبر ثان لإن مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة إن ربك من بعدها لغفور رحيم جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويجوز في إن في هذا الموضع أن تكون للتعليل، والمعنى لأن ربك من بعدها لغفور رحيم. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 120 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 180 من المصحف الشريف. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، صدرت هذه الجملة بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والظاهر أن إن في هذا الموضع للتنبيه على أهمية الخبر. إبراهيم اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو ممنوع من الصرف، أي ممنوع من التنوين، لأنه إن صرف قيل إن إبراهيما منعته من الصرف العلمية والعجمة. وخبر إن كان أمة، وقد وقع خبر إن مصدرا بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على إبراهيم. أمة خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وخبر إن كان أمة، وقد وقع خبر إن جملة، وهذه الجملة في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. قانتا تعدد خبر كان في هذا الموضع كما هو الشأن في الخبر، فإن الخبر يتعدد فيكون للاسم الواحد أكثر من خبر، وهي مسألة نفصل القول فيها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني.

0: ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء، ومع هذا الدعاء العظيم الذي ذكره الله عز وجل في سياق هذه السورة المباركة: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذكرنا أيها الإخوة والأخوات أن هذا الدعاء العظيم المبارك ينبغي لنا أن نجعله في دعائنا وفي مناجاتنا لله تبارك وتعالى. ودعاء الأنبياء لا شك أنه مجاب، ولا شك أنه مبارك. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي كيف أن الله عز وجل يشير في الآيات أنه فعل ما دعاه به إبراهيم عليه السلام. ذكرنا في اللقاء الماضي: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، ذكرنا أنه من الصالحين. ذكرنا آيات، الآية اللي في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ثم قلنا وإنه في الآخرة، قال الله تعالى وإنه في الآخرة لمن الصالحين، والآية التي في سورة النحل، والآية التي في سورة العنكبوت. الآن نريد أن ننتقل إلى أمر آخر، وهو دعاؤه بهذا الدعاء: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. نعم، كان له ذلك. الله عز وجل يقول في سورة مريم: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. أنا أذكر قطب الأئمة رحمه الله تعالى في تيسير التفسير فسر لهم وجعلنا لهم أن المقصود به سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام. إذن كان لهم ذلك. واجعل لي لسان صدق، هنا ذكر في سورة مريم: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. سبحان الله، دعا وتحقق ما دعا به، دعا وهو موقن بإجابة الدعاء. هنا طبعا موضع آخر أيها الإخوة والأخوات في بيان أن إبراهيم عليه السلام نال لسان الصدق، وإن كان ليس بنفس المصطلح لسان الصدق اللي ذكرناه هنا في سورة مريم، وإنما في سورة الصافات لما قال الله عز وجل: وتركنا عليه في الآخرين. وهي هذه الآية من المواضع اللي ذكرها أهل التفسير في أن إبراهيم عليه السلام كان فعلا له لسان صدق في الآخرين. طبعا سنذكر إن شاء الله تعالى يعني آيات أو نذكر أمور تظهر أن إبراهيم عليه السلام كان له لسان صدق في الآخرين. في الآخرين يعني في الأمم التي تأتي من بعده، وهذا أمر عجيب وفعلا حري بأن نقف عنده، لأننا نحن هنا في هذا البرنامج أيها الإخوة والأخوات نريد أن نستلهم الدروس والعبر من المشهد، من المشهد القرآني، من مشهد القصة. ماذا نستفيد؟ ففي الحقيقة في قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فيها أيضا مجموعة من العبر سنقف عليها إن شاء الله تعالى حسب ما يفتح الله عز وجل، ولكن في لقاءات قادمة. فوقتنا لهذا اليوم قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة

0: مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الذي شق الأرض بعد جدبها فأنبت فيها حبا ونباتا وأودع في جوف التراب أسرار الرزق ليختبر في عباده صدق التوكل وشرف السعي. نحمده سبحانه حمد من أيقن أن استقلال الأمم يبدأ من فأس فلاحها، وأن قرارها السيادي مرهون بما تنتجه سنابلها. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي بارك في يد الزارع وجعل من الفلاحة صدقة جارية يمتد ظلها إلى يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا حراس الأرض ويا رواد البناء والمعايش، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف في حضرة موضوع يمس عصب الحياة ويرسخ مفهوم الأمن الغذائي الذي هو ركن ركين في بناء الدولة الحضارية. نتحدث اليوم عن مبادرة القمح، تلك الحبة الذهبية التي غيرت مجرى التاريخ وصنعت مجد الأمم وأسقطت إمبراطوريات شخصت أبصارها جوعا. فما هو دور الإتقان المهني في إحياء زراعة هذا المحصول الاستراتيجي؟ وكيف قدم لنا القرآن الكريم أعظم خطة طوارئ للأمن الغذائي في قصة نبي الله يوسف عليه السلام؟ ولماذا تعد الزراعة محرابا للاستخلاف قبل أن تكون ميدانا للاستثمار؟ حين نبحر في كتاب الله عز وجل نجد ملحمة اقتصادية وزراعية مبهرة في سورة يوسف عليه السلام. ملك مصر يرى رؤيا ملأة بالرموز المقلقة عن بقرات عجاف وسنابل يابسات، ويأتي التفسير لا ليثير الرعب بل ليضع استراتيجية كاملة للأمن الغذائي. يقول الحق تبارك وتعالى على لسان يوسف: قال أزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. تأملوا هذه الكلمة العظيمة دأبا أو دأبا على قراءة. الدأب ليس مجرد العمل، بل هو العمل المتواصل المتقن الذي لا يعرف الكلل. لقد طلب منهم حشد الطاقات القومية كلها للزراعة، وأن يكون شعار المرحلة هو الإنتاج الكثيف لمحصول القمح، لأن هناك أزمة عالمية تلوح في الأفق. ثم تأتي تعليمات تقنية التخزين المبتكرة: فذروه في سنبله. لقد ألهم الله نبيه أن بقاء حبة القمح في غلافها السنبلي يحميها من السوس والتلف طيلة سنوات القحط. إنه الدرس القرآني الخالد الذي يعلمنا أن إدارة الموارد لا تقف عند زراعتها فحسب، بل تمتد إلى إتقان حفظها وترشيد استهلاكها. إلا قليلا مما تأكلون، إن يوسف عليه السلام لم يكن مجرد معبر للرؤى، بل كان مهندسا للأمن الغذائي. أنقذ أمة كاملة من المجاعة لأنه جمع بين حكمة النبوة وإتقان التخطيط. والأمة التي لا تقرأ سورة يوسف بمنظار الاقتصاد والزراعة هي أمة تفرط في أعظم كتيب تعليمات لبناء سيادتها. وإذا ارتحنا إلى مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد حافزا هائلا نحو عمارة الأرض، وإعلاء من شأن الفلاح الذي تخشنت يداه ليطعم الناس. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. يا لها من منزلة تناحر دونها المنازل. أنت يا من تبذر حبة القمح لست مجرد مزارع يبحث عن الربح التجاري المحض، أنت في نظر الإسلام متصدق مدى الحياة. كل حبة تطحنها طاحونة لتصبح رغيفا يشبع جائعا، وكل سنبلة يلتقطها طائر هي رصيد يضاف إلى صحيفتك في بنك الآخرة. والإسلام حين يحث على الزراعة فإنه يربطها دائما بالإتقان، وهو ما نسميه اليوم بتجويد العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يوجه كلامه هنا للمزارع ليختار أجود البذور، وليتعلم أحدث طرق الري، وليبذل الأسباب العلمية لحماية محصوله من الآفات. إن التوكل على الله لا يتنافى مع إتقان الصنعة الزراعية، بل هو شرطها وتاجها. وإذا نظرنا في التاريخ الحضاري لهذه الأمة نجد أن جيل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا سادة الأرض كما كانوا سادة المنابر. لقد كانت المدينة المنورة عاصمة زراعية بامتياز. الأنصار كانوا أهل حرث وزرع، يملكون البساتين ويعرفون أسرار النخيل والحبوب. ولما جاء المهاجرون الذين كانوا أهل تجارة تكافل المجتمعان في أروع صورة، فأصبحت المدينة تملك قوتها ولا ترتهن لقوافل الروم أو الفرس. ولنتوقف أمام التشريع الاقتصادي العظيم الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم ونفذه بحزم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قانون من أحيا أرضا ميتة فهي له. لم يكن عمر يسمح ببقاء الأراضي الصالحة للزراعة بوارا خاوية، لقد حرض الناس على استصلاح الصحاري واستنبات القمح والشعير، وكان ينتزع الأرض ممن يهمل زراعتها 3 سنوات ليعطيها لمن يعمرها. لماذا كل هذا الحزم؟ لأن عمر أدرك أن الأرض هي رأس المال الوطني، وأن رغيف الخبز المزروع بأيدي المسلمين هو الدرع الذي يحمي الأمة من ذل التبعية. لقد كانوا يرون في إهمال الزراعة جريمة في حق الأجيال وخيانة لنعمة الاستخلاف.
0: وجعلنا فيها معايش.
1: أيها المستمع الكريم، لنربط هذا الإرث الحضاري بواقعنا اليوم. نحن نعيش في عالم مضطرب تستخدم فيه بعض الدول الغذاء كسلاح لتركيع الشعوب، ومن هنا تبرز أهمية مبادرات استزراع القمح والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي التي تقودها حكومتنا ورؤانا الوطنية المخلصة. إن مبادرة القمح ليست مجرد مشروع زراعي، بل هي مشروع سيادة. أيها الفلاح الذي يقف تحت حرارة الشمس، ويا أيها المهندس الزراعي الذي يراقب مواسم الحصاد، أنتم لستم فقط عمالا، بل أنتم جنود على ثغر من ثغور الأمة. عرقكم الذي يتساقط على حبات التراب هو الذي يبني أسوار المنعة لأوطاننا. إن دورنا جميعا هو حماية هذه المبادرات بالإتقان، فالإتقان باستخدام البذور المحسنة وترشيد استهلاك المياه بأحدث التقنيات وتقديم الدعم للمزارعين ليتمسكوا بأرضهم ولا تبتلعها زحوف الإسمنت. وعلينا كمستهلكين أن نتقن ثقافة الاستهلاك، فلا نسرف في طعامنا مستذكرين قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل رغيف خبز يرمى في النفايات هو جحود لنعمة الله وهدر لجحود رجال واصلوا ليلهم بنهارهم لينتجوا.
0: وجعلنا فيها معايش.
1: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن حبة القمح المزروعة بأيدي أبناء الوطن تحمل في جوفها بركة الحلال وعزة الاستغناء وكرامة النفس، لنعد إلى أرضنا الطيبة نستنطق خيراتها بالعلم والإتقان والتوكل على رب العالمين. نسأل الله العلي القدير أن ينزل علينا من بركات السماء ويخرج لنا من بركات الأرض، وأن يرزقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار، تنبت به الزرع وتدر به الضرع. اللهم بارك في أيدي زراعنا، واكفنا بفضلك شر العوز والجوع، وأدم على أوطاننا نعمة الأمن والأمان. طابت معايشكم بالخير والبركة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش،
0: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
2: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. تخيلوا رجلا وصل به الثراء الفاحش إلى درجة أن مفاتيح خزائنه فقط يعجز عن حملها مجموعة من الرجال الأقوياء. هذا الرجل كان يمشي على الأرض وكأنه يملك جميع ما على الأرض، ظن أن ذكاءه الاقتصادي هو الذي صنع له المجد، ونسي أن الأرض التي يمشي عليها ملك غيره. وفي لحظة واحدة فتحت الأرض فمها وابتلعته وخزائنه ومفاتيحه وقصوره. أين ذهب؟ كيف تحولت النعمة إلى نقمة في باطن الأرض؟ نعم، إننا في هذا اللقاء مع قصة قارون الذي كان من قوم موسى. كان يملك عقلية اقتصادية كبيرة في تنمية الأموال وفي جمع الذهب، فتح الله عليه أبواب الرزق حتى صار مضرب المثل في الثراء. ولذلك نجد بأن القرآن الكريم يصف ثروته وصفا دقيقا وغريبا في نفس الوقت. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي أن هذه المفاتيح وحدها ثقيلة جدا على الحمالين، فما بالك بما في داخل الخزائن. جاءه العقلاء والمستشارون من قومه بنصيحة: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. قال له أو قالوا له: استثمر أموالك في الخير، أحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك، لا تفسد في الأرض. لكن قارون كان مصابا بجنون العظمة، رد عليهم بجملة هي أخطر جملة في قاموس رجال الأعمال: إنما أوتيته على علم عندي، أي قال بأن هذا مجهودي، هذه خبرتي، هذه دراستي، الله لم يعطني شيئا، إنما فعلت كل ذلك بذكائي. قرر قارون أن يقوم باستعراض قوة، خرج على قومه في زينته في موكب أسطوري من الذهب والحرير والخدم. انقسم الناس أمام هذا المشهد إلى فريقين: فريق قال عندما رأوا تلك النعمة العظيمة سال لعابهم وقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. فريق آخر وهم أهل العلم والبصيرة الذين رأوا الحقيقة خلف البريق: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن. وبينما هو في قمة نشوته يتبختر بماله ويظن أنه مخلد، جاء الأمر من مالك الملك، لم يرسل الله له صاعقة من السماء، بل أمر الأرض التي تحته أن تتحرك، فخسفنا به وبداره الأرض. لم يسقط هو فقط، بل سقط معه القصر والخزائن والحرس، غاصوا في الرمال واختفوا تماما وكأنهم لم يكونوا. وفي الصباح أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يحمدون الله على الفقر والسلامة. هذه القصة أيها المستمعون والمستمعات الكرام لنا فيها وقفات. فمن الأوهام التي تكون في أذهان بعض الناس قولهم: صنعت نفسي بنفسي. قارون سقط حين قال: على علم عندي. في عالم الإدارة والتجارة النجاح هو مزيج من الجهد، وقبل ذلك توفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته. مهما كنت ذكيا ومهما كنت مخططا بارعا، تذكر بأن ظروف السوق والصحة والفرص هذه منح ربانية، نسبة النجاح لنفسك فقط، وإنكار فضل الله هو بداية السقوط. تواضع أمام نعم الله سبحانه وتعالى، فهو بعون الله تعالى سبيل لبقائها. الأمر الثاني، المسؤولية الاجتماعية. الناصحون قالوا له: أحسن كما أحسن الله إليك. المال ليس للمتعة الشخصية فقط، المال أداة نفوذ وتغيير. ليست وظيفة الثري أن يكدس تلك الأموال، بل مطلوب منه الإحسان، أن يخلق فرص عمل، أن يدعم المجتمع، أن يبني الحضارة. قارون كان كنزا مغلقا، ركود المال يؤدي إلى فساده. والأمر الذي بعد ذلك، لا تنخدع بالبريق الزائف. الذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، حكموا على الظاهر. نحن اليوم نرى بعض الأثرياء ونرى مظاهر الغنى الفاحشة عندهم فنتحسر على حياتنا. لا تنخدع

0: سخرته للخير، وإذا ملكته بقلب استعبدك وأهلكك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الكفاف والعفاف والغنى عن الناس. اللهم لا تفتنا في ديننا ولا في دنيانا. هكذا أيها الإخوة والأخوات نصل إلى ختام هذا اللقاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي،
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نترككم الآن مع تلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية،

0: ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نكمل مشوارنا مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 29 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي هي دعوة إبراهيم عليه السلام ومعه ولده إسماعيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا لنواصل تدبر ما بقي منها من أجزاء؟
2: بإذن الله سبحانه وتعالى أعيد تلاوتها إفادة، وفي الإفادة أو وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان

0: الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
0: هذه الدعوة الأخيرة اشتملت على وصف هذا الرسول بهذه الجمل: تلاوة الآيات، يتلو عليهم آياتك، بالتعليم، تعليم الكتاب وتعليم الحكمة، وبالتزكية. ثم ختمت بهذا التذييل: إنك أنت العزيز الحكيم، أو هذا الختم جعل تعليلا لإجابة الدعاء.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى ويعلمهم الكتاب؟ وأي كتاب هذا؟
0: ويعلمهم، أي يعلمهم هذا الرسول المدعو بأن يرسل في هذه الأمة، في هذه الذرية، إليهم وإلى غيرهم وهو منهم، أن يعلمهم الكتاب. يمكن أن يراد بالكتاب كتب الله التي ينزلها على أنبيائه ورسله، فتكون أل هنا للجنس وللتعميم.
1: للجنس وللتعميم؟
0: نعم. ويمكن أن يراد بالكتاب المعهود وهو القرآن، ولعل إبراهيم علمه من صحفه، أو أنه علم أن الرسول العظيم لا بد وأن يكون له كتاب عظيم، فتكون أل للعهد. ولكن هذا القرآن اشتمل على كل ما في الكتب، فجاءت الدعوة، بل جاءت الإجابة للدعوة عموما. أنزل عليه كتاب مستقل وهو من أشرف الكتب، وهو مشتمل على كل ما في الكتب السابقة من علوم، كما قال الحق: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب
1: ومهيمنا عليه.
0: جميل. إذن هذا القرآن مشتمل على كل الكتب، وهو كتاب مستقل، وهو من أعظم الكتب. تبارك الله أحسن الخالقين.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل أوحى الله تعالى إليهم وأعلمهم أن الرسول هو محمد وأن الكتاب هو القرآن الكريم؟
0: لعل ذلك كان، ولكن قولهم أو قولهما وابعث فيهم رسولا لا يشير إلى رسول معين، بل يشير إلى عظمة رسول، إلى أنه رسول عظيم. ولعل الله سبحانه وتعالى أعلمهم باسمه وبأوصافه كما هو موجود في التوراة وفي الإنجيل، والعلم عند الله.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، ما المراد بالحكمة هنا؟
0: بعض المفسرين يقولون العطف هنا عطف خاص على عام، فيكون المقصود بالحكمة نفس القرآن، فهو كتاب وهو حكمة. وبعضهم يقول هذا العطف للمغايرة.
1: هذا العطف للمغايرة؟
0: نعم، أي يقصد منه استقلال الحكمة بمراد غير القرآن.
1: فما معنى ذلك يا

0: الفقه.
1: نعم، أي الفهم من مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه وبسنة رسوله، وهذا رأي مالك بن أنس.
0: وما القول الثالث يا أستاذنا؟
1: الشافعي يقول: الحكمة السنة،
0: الحكمة السنة،
1: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخذه من قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه. فيكون المقصود بالحكمة هنا السنة والعلم عند الله، والمهم يعلمهم الكتاب، أي يعلم تلك الأمة والذرية التي أرسل فيهم، يعلمهم القرآن ويعلمهم الحكمة، ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يحكم تلك العقول بها.
0: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
1: نعم، والله تعالى يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، آتانا الله الحكمة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: نصل إلى قوله تعالى: ويزكيهم، فما معنى هذه المفردة يزكيهم أو التزكية؟
1: أولا، معنى التزكية التطهير.
2: التطهير؟
0: التطهير.
1: نعم، زكى يزكي، أي طهر يطهر، تقول هذا زكي أي طاهر. والتزكية أيضا تطلق على التنمية.
0: التنمية.
1: نعم، تقول زكى الزرع أي نما، زكى الزرع يزكو أي نما.
0: فالزكاة إذن مأخوذة من هنا يا أستاذنا.
1: نعم، من النماء ومن الطهر
0: والزيادة.
1: نعم، فالطهر، فكون الزكاة طهرا للمال، تطهره مما عساه قد علق به مما لا يجوز.
0: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
1: وتطهير للنفس أيضا من رذيلة الشح والبخل. وكونها، أي كون الزكاة نماء، المال المزكى ينمو وتنمو بركته وتكثر منافعه.
0: دعنا يا أستاذنا في قوله ويزكيهم، حدثنا عن تزكية النفوس.
1: جميل. ويزكيهم أي يطهر أنفسهم من كل ما لا يليق بها، وأول ما تطهر النفوس منه الشرك بالله.
0: الشرك بالله.
1: نعم، فهو من أعظم الأدناس للروح والجسد والعقل، وهو ظلم عظيم. ثم بعد ذلك تأتي الطهارة ويأتي التطهير
0: من الحسد والرياء والبغض والشحناء إلى غير ذلك يا أستاذنا.
1: نعم، مما لا يليق بالإنسان من أخلاق مذمومة. والتطهير أيضا يطلق أيضا على التطهير الحسي.
0: التطهير الحسي.
1: نعم، التطهير من الأدناس، من الأنجاس، من الأحداث، قال تعالى: وثيابك فطهر. فالتطهير هنا يأتي على كل تطهير، حسيا كان أم كان معنويا،
0: وكل ذلك ينطوي تحت التزكية يا أستاذنا.
1: نعم، والتزكية فيها تخلية من الأدناس، ثم بعد ذلك يأتي التحلي بالفضائل.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لدي تساؤل يشغلني في هذه المفردة التزكية.
1: نعم،
2: هل تأتي بمعنى الاصطفاء؟
1: طبعا، من طهره الله اصطفاه لقربه، كما قال سبحانه وتعالى على لسان الملائكة في مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، بعد قوله تعالى: إن الله اصطفاك وطهرك
0: واصطفاك على نساء العالمين.
1: نعم، فالتطهير طبعا إذا تطهر الإنسان من الأرجاس الحسية والمعنوية فقد هيئ لأن يصطفى من قبل الله سبحانه، كل بحسبه. المؤمنون يتفاوتون، والأنبياء والمرسلون في قمة المطهرين، والرسل يتفاوتون.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: لدي كلمة قصيرة أقولها حول قول الحق: إنك أنت العزيز الحكيم، لتكون ختام الحلقة. إنك أنت العزيز الحكيم، هذه الجملة إما تعليل لإجابة الدعاء، أي لأنك أنت العزيز الحكيم، أو هي تذهيل: إنك أنت العزيز الحكيم، فأنت قادر على كل شيء، فالعزيز هو الذي لا يغالب، والحكيم هو الذي أفعاله وأقواله محكمة. وعلى هذا نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التي تلي هذه الآية
2: إن شاء الله تعالى.

0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. تخيلوا رجلا وصل به الثراء الفاحش إلى درجة أن مفاتيح خزائنه فقط يعجز عن حملها مجموعة من الرجال الأقوياء. هذا الرجل كان يمشي على الأرض وكأنه يملك جميع ما على الأرض. ظن أن ذكاءه الاقتصادي هو الذي صنع له المجد، ونسي أن الأرض التي يمشي عليها ملك غيره. وفي لحظة واحدة فتحت الأرض فمها وابتلعته وخزائنه ومفاتيحه وقصوره. أين ذهب؟ كيف تحولت النعمة إلى نقمة في باطن الأرض؟ نعم، إننا في هذا اللقاء مع قصة قارون الذي كان من قوم موسى. كان يملك عقلية اقتصادية كبيرة في تنمية الأموال وفي جمع الذهب. فتح الله عليه أبواب الرزق حتى صار مضرب المثل في الثراء. ولذلك نجد بأن القرآن الكريم يصف ثروته وصفا دقيقا وغريبا في نفس الوقت. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي أن هذه المفاتيح وحدها ثقيلة جدا على الحمالين، فما بالك بما في داخل الخزائن. جاءه العقلاء والمستشارون من قومه بنصيحة: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. قالوا له: استثمر أموالك في الخير، أحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك، لا تفسد في الأرض. لكن قارون كان مصابا بجنون العظمة، رد عليهم بجملة هي أخطر جملة في قاموس رجال الأعمال: إنما أوتيته على علم عندي. أي قال بأن هذا مجهودي، هذه خبرتي، هذه دراستي، الله لم يعطني شيئا، إنما فعلت كل ذلك بذكائي. قرر قارون أن يقوم باستعراض قوة. خرج على قومه في زينته في موكب أسطوري من الذهب والحرير والخدم. انقسم الناس أمام هذا المشهد إلى فريقين: فريق قال عندما رأوا تلك النعمة العظيمة سال لعابهم وقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. فريق آخر وهم أهل العلم والبصيرة الذين رأوا الحقيقة خلف البريق: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن. وبينما هو في قمة نشوته يتبختر بماله ويظن أنه مخلد، جاء الأمر من مالك الملك. لم يرسل الله له صاعقة من السماء، بل أمر الأرض التي تحته أن تتحرك، فخسفنا به وبداره الأرض. لم يسقط هو فقط، بل سقط معه القصر والخزائن والحرس، غاصوا في الرمال واختفوا تماما وكأنهم لم يكونوا. وفي الصباح أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يحمدون الله على الفقر والسلامة. هذه القصة أيها المستمعون والمستمعات الكرام لنا فيها وقفات. فمن الأوهام التي تكون في أذهان بعض الناس قولهم صنعت نفسي بنفسي. قارون سقط حين قال على علم عندي. في عالم الإدارة والتجارة النجاح هو مزيج من الجهد، وقبل ذلك توفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته. مهما كنت ذكيا ومهما كنت مخططا بارعا، تذكر بأن ظروف السوق والصحة والفرص هذه منح ربانية. نسبة النجاح لنفسك فقط، وإنكار فضل الله هو بداية السقوط. تواضع أمام نعم الله سبحانه وتعالى، فهو بعون الله تعالى سبيل لبقائها. الأمر الثاني، المسؤولية الاجتماعية. الناصحون قالوا له أحسن كما أحسن الله إليك. المال ليس للمتعة الشخصية فقط، المال أداة نفوذ وتغيير. ليست وظيفة الثري أن يكدس تلك الأموال، بل مطلوب منه الإحسان، أن يخلق فرص عمل، أن يدعم المجتمع، أن يبني الحضارة. قارون كان كنزا مغلقا، ركود المال يؤدي إلى فساده. والأمر الذي بعد ذلك، لا تنخدع بالبريق الزائف. الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون حكموا على الظاهر. نحن اليوم نرى بعض الأثرياء ونرى مظاهر الغنى الفاحشة عندهم فنتحسر على حياتنا. لا تنخدع بهذه المظاهر، أنت لا تدري ماذا خسف به من هموم أو أمراض أو تعاسة خلف تلك المناظر البراقة، أو ماذا ينتظرهم في الآخرة. النعمة الحقيقية هي في السكينة وليس في الزينة. ذهب قارون وذهبت مفاتيحه، وبقيت قصته درسا خالدا. يقال المال خادم جيد، لكنه سيد فاسد. إذا ملكته بيدك سخرته للخير، وإذا ملكته بقلب استعبدك وأهلكك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الكفاف والعفاف والغنى عن الناس. اللهم لا تفتنا في ديننا ولا في دنيانا. هكذا أيها الإخوة والأخوات، نصل إلى ختام هذا اللقاء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
3: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
4: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف هو يخلفه

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم سبحانه، يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب، ويفتح لعباده مغاليق الأبواب، تباركت أسماؤه وتجلت آلاؤه. من أجمل من تزدهي بهم هذه البلاد وميادينها هؤلاء الباذلون المنفقون الأسخياء، فقبل أن يفيض الخير في واقعهم تفيض به قلوبهم، فالعطاء حياة روح قبل أن يرى يدا تمتد بذلا وإنفاقا وتصدقا ووقفا وإيثارا، سلوك يصدر من نفوس امتلأت يقينا بأن ما عند الله خير وأبقى. إن هؤلاء البررة الذين يسطرون أروع صور البذل والكرم والجود ينظرون إلى ما يدخر لهم عند ربهم وليس إلى ما يذهب من رصيدهم، فإنفاقهم عن يقين، وبذلهم عن قناعة، ووقفهم عن رضا، وصدقاتهم عن حب، موقنين أن الصدقة لا تنقص مالا إنما تزيده بركة ونماء وصونا، كما يدركون أن لمجتمعهم حقوقا في أموال أهله وأوقاتهم وخبراتهم ومساعيهم، فيسارعون في الخيرات في رحابه، مجدين في تفريج الكربات وإغاثة الملهوفين وإسناد المحتاجين وتعليم الجاهلين ورعاية الضعفاء وفي إقامة الأوقاف والمشاركة فيها لتبقى آثارها عبر العصور، وتظل حسناتهم جارية بتدفق منافعها. فالوقف في منظورهم الإيماني استثمار خالد، والإحسان تجارة رابحة، فهي تجارة مع الله ممتد نفعها، دائم أثرها، عظيم ثوابها، لا تعرف كسادا ولا تلحقها خسارة. هذه النفوس المؤمنة تدرك أن الكريم الرزاق يخلف ما تنفقه ويبارك ما تبذله، فثم بركة تستشعر وتلحظ آثارها جلية في تفاصيل الحياة لمن أعطى واتقى، واجدا في كل بذل بذله زيادة، وفي كل عطاء قدمه عوضا، وفي كل إنفاق أنفقه جزاء مضاعفا، وفي كل إحسان أحسنه سكينة تملأ جوانح النفس ورضوان من الله أكبر. فيمضون على حبه قاصدين وجه الله فيما يقدمون، راجين ثوابه، مجانبين المن والرياء وطلب السمعة، كي لا تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون، مستحضرين وعده فهو يخلفه. وما أحوج مجتمعاتنا إلى هذه الصور الرائعة من صور عبادة عمارة الأرض التي استخلفنا الله عليها ويحب منا عمارتها وفق ما وصى وشرع، بناء للإنسان وإحياء للعلوم وعلاجا لمريض وتفريجا لمهموم وحلولا لمشكلات ودعما لمشروعات الخير والبر، فهي من مفاتيح تعاظم البركات وقوة العلاقات وازدهار المجتمعات. نفوس إلى ربها راغبة، تجد لرضوانه طالبة، لها شاهد في سبيل العلا بفخر وعن غيره غائبة، لها بصمة الخير عند الرخاء وتبدي محامدها النائبة. فهيا بنا لله ربنا الكريم القدير، الذي تفرد بالخلق والتدبير، وتنزه عن الشبيه والنظير.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام التاسعة ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار، نبدأها بقراءة العناوين. جلالة السلطان المعظم ورئيس الجمهورية الفرنسية يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لنظيره الروسي استعداد بلاده للقيام بدور بناء لإنهاء حرب أوكرانيا، وكييف تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن هجمات موسكو. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية خلال اتصال هاتفي اليوم مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تطورات متسارعة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها بما يسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها

السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن على استئناف المسار السياسي وخريطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية على هامش مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الآسيان في مانيلا. استعرض اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية وما تتسم به من توافق في الرؤى وتفاهم متبادل على مختلف الأصعدة، وبحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، تبادل الوزيران الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما ما يتصل بالملاحة في مضيق هرمز وسبل الإسهام في خفض التوترات والدفع بمسارات السلام بما يصون أمن المنطقة واستقرارها. واستعرض معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه بمعالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال لقائه معالي إيد ميليباند وزير الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين والبناء على التعاون القائم في المجالات ذات الأولوية المشتركة. كما بحث الوزيران تطورات حالة الحرب في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الأعمال القتالية واستئناف المفاوضات، إلى جانب التنسيق بشأن استعادة حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي. وبحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي أنيتا أناند وزيرة الخارجية الكندية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل البناء على التعاون القائم بما يخدم المصالح المتبادلة. كما تبادل الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية في إطار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند على مواصلة تنسيق الجهود الرامية إلى عودة انسياب حركة الملاحة وسلاسل الإمداد البحرية عبر مضيق هرمز، مع أهمية التركيز على خفض التصعيد والتوتر ومعالجة جميع القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية والحلول التوافقية بين جميع الأطراف. افتتح في العاصمة الفلبينية مانيلا رسميا المقر التشغيلي لمركز عمان للتأشيرات والفحص الطبي، وذلك ضمن جهود سلطنة عمان لتطوير منظومة استقدام القوى العاملة ورفع كفاءة وموثوقية إجراءات ما قبل السفر بما يحفظ مصالح العمال وأصحاب العمل. ويعد المركز أول مرفق متكامل متخصص لخدمة المواطنين الفلبينيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل في سلطنة عمان لإنجاز إجراءات التأشيرة والفحوصات الطبية في موقع واحد، اختصارا للوقت وتبسيطا للإجراءات. أقيم الافتتاح برعاية مشتركة من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور محاد بن سعيد بعوين وزير العمل. أهلا بكم من جديد مع نشرة أخبار الساعة 9 من إذاعة سلطنة عمان.
واصل الجيش الأمريكي

شن غاراته الجوية على إيران لليوم 12 على التوالي مستهدفا عدة بلدات. يأتي هذا فيما قال طهران إن الهجمات الأمريكية تسببت في مقتل شخصين وإصابة آخرين. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الدولة اللبنانية ستعمل بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر لقرى الجنوب، وأضاف أن العمل سيبدأ من انتشار الجيش والأمن ثم باستكمال فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى تأمين وتسهيل عودة أهالي الجنوب إلى قراهم ومدنهم. استشهد وأصيب فلسطينيون برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. يأتي ذلك مع اقتحام نحو 2300 مستوطن المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال التي فرضت إجراءات مشددة حول أبواب المسجد ومحيط البلدة القديمة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه أجرى محادثة وصفها بالجيدة والصريحة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وأكد روبيو على هامش اجتماع وزراء خارجية الآسيان في مانيلا على استعداد واشنطن للقيام بدور بناء للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا. من جانبه جدد لافروف التأكيد على استعداد موسكو لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع والتزامها بالمقترحات التي قدمها الجانب الأمريكي في اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، محذرا في الوقت نفسه من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى كييف. هذا وسيطرت القوات الروسية على بلدات جديدة مع استمرار قصفها للموانئ وسفن الإمداد الأوكرانية، في الوقت الذي طالبت فيه كييف بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي على خلفية هجمات موسكو في البحر الأسود وسط سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. تجاوزت حصيلة وفيات الأمطار الغزيرة التي هطلت على الهند وباكستان وأفغانستان خلال الأسبوع الجاري 90 شخصا، كما تسببت بأضرار واسعة النطاق في الأراضي الزراعية والبنية الأساسية والمرافق العامة، وتضرر أكثر من 650 ألف شخص في الهند بسبب الأمطار الغزيرة، كما أصيب أكثر من 100 شخص في أفغانستان وباكستان جراء الفيضانات. تواصل حرائق الغابات التي تؤججها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة اجتياح مناطق عدة في جنوب أوروبا لا سيما في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، واضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص. وأكد فريق دولي من العلماء أن التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية ولا سيما استخدام الوقود الأحفوري أدى إلى تفاقم موجة الجفاف الشديدة التي تشهدها أوروبا وساهم في تسجيل درجات حرارة قياسية. وفي اليابان سجلت طوكيو أكثر من 450 حالة دخلت المستشفيات متأثرة بارتفاع درجات الحرارة مع وفاة شخص، وشهدت عدة مدن في وسط اليابان هذا الأسبوع درجات حرارة تجاوزت 40 درجة. حققت سلطنة عمان إنجازا جديدا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي بتسجيلها نسبة إجمالية بلغت 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا مقارنة بـ 72% لعام 2024. وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم 27 مؤسسة و93 خدمة شملت عدة قطاعات، وأظهرت النتائج تحقيق سلطنة عمان أداء متقدما في الركائز الأساسية للمؤشر والتي تشمل توفر الخدمة وتطورها واستخدامها ورضا المستخدم حيالها والوصول إلى الجمهور. افتتحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه النسخة الرابعة من معرض العسل والكركم بولاية صلالة في محافظة ظفار بهدف إبراز وتسويق المنتجات المحلية
والتعريف بجودتها ودعم المنتجين والمزارعين وأصحاب المشاريع المرتبطة بهذا القطاع بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي والأمن الغذائي. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 7.57 دولار مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 97.08 دولار للبرميل. عالميا ارتفع سعر خام برنت بنحو 6% ليلامس 100 دولار للبرميل، فيما قارب سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 دولارا للبرميل مرتفعا بنحو 5%. كما ارتفعت أسعار المحاصيل الزراعية إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أعوام في الوقت الذي تسببت فيه موجات الحرارة المرتفعة وتصاعد الهجمات في البحر الأسود في التهديد بتعطيل تجارة الحبوب حول العالم، بما يجدد من مخاطر تضخم أسعار الغذاء التي تفاقمت أيضا بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط وفق وكالة بلومبورغ للأنباء. انتهت نشرة أخبار الساعة 9، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم ورئيس الجمهورية الفرنسية يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لنظيره الروسي استعداد بلاده للقيام بدور بناء لإنهاء حرب أوكرانيا، وكييف تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن هجمات موسكو. أعد لكم هذه النشرة الزميل حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء الزميل حمود بن سالم بني عرابة. تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من

وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

ينكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر

كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.

الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا

النسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

وفي الآخرة حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة ربي وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء، ومع هذا الدعاء العظيم الذي ذكره الله عز وجل في سياق هذه السورة المباركة: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذكرنا أيها الإخوة والأخوات أن هذا الدعاء العظيم المبارك ينبغي لنا أن نجعله في دعائنا وفي مناجاتنا لله تبارك وتعالى. ودعاء الأنبياء لا شك أنه مجاب، ولا شك أنه مبارك. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي كيف أن الله عز وجل يشير في الآيات أنه فعل ما دعاه به إبراهيم عليه السلام. ذكرنا في اللقاء الماضي: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ذكرنا أنه من الصالحين. ذكرنا آيات، الآية اللي في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ثم قلنا وإنه في الآخرة، قال الله تعالى: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، والآية التي في سورة النحل، والآية التي في سورة العنكبوت. الآن نريد أن ننتقل إلى أمر آخر، وهو دعاؤه بهذا الدعاء: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. نعم، كان له ذلك. الله عز وجل يقول في سورة مريم: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. أنا أذكر قطب الأئمة رحمه الله تعالى في تيسير التفسير فسر لهم وجعلنا لهم أن المقصود به سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام. إذن كان لهم ذلك. واجعل لي لسان صدق، هنا ذكر في سورة مريم: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. سبحان الله، دعا وتحقق ما دعا به. دعا وهو موقن بإجابة الدعاء. هنا طبعا موضع آخر أيها الإخوة والأخوات في بيان أن إبراهيم عليه السلام نال لسان الصدق، وإن كان ليس بنفس المصطلح لسان الصدق اللي ذكرناه هنا في سورة مريم، وإنما في سورة الصافات لما قال الله عز وجل: وتركنا عليه في الآخرين. وهي هذه الآية من المواضع اللي ذكرها أهل التفسير في أن إبراهيم عليه السلام كان فعلا له لسان صدق في الآخرين. طبعا سنذكر إن شاء الله تعالى يعني آيات أو نذكر أمور تظهر أن إبراهيم عليه السلام كان له لسان صدق في الآخرين، في الآخرين يعني في الأمم التي تأتي من بعده، وهذا أمر عجيب وفعلا حري بأن نقف عنده، لأننا نحن هنا في هذا البرنامج أيها الإخوة والأخوات نريد أن نستلهم الدروس والعبر من المشهد، من المشهد القرآني، من مشهد القصة، ماذا نستفيد؟ ففي الحقيقة في قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين فيها أيضا مجموعة من العبر سنقف عليها إن شاء الله تعالى حسب ما يفتح الله عز وجل، ولكن في لقاءات قادمة، فوقتنا لهذا اليوم قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية. وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
4: بسم الله الذي شق الأرض بعد جدبها فأنبت فيها حبا ونباتا وأودع في جوف التراب أسرار الرزق ليختبر في عباده صدق التوكل وشرف السعي. نحمده سبحانه حمد من أيقن أن استقلال الأمم يبدأ من فأس فلاحها، وأن قرارها السيادي مرهون بما تنتجه سنابلها. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي بارك في يد الزارع وجعل من الفلاحة صدقة جارية يمتد ظلها إلى يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا حراس الأرض ويا رواد البناء والمعايش، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف في حضرة موضوع يمس عصب الحياة ويرسخ مفهوم الأمن الغذائي الذي هو ركن ركين في بناء الدولة الحضارية. نتحدث اليوم عن مبادرة القمح، تلك الحبة الذهبية التي غيرت مجرى التاريخ وصنعت مجد الأمم وأسقطت إمبراطوريات شخصت أبصارها جوعا. فما هو دور الإتقان المهني في إحياء زراعة هذا المحصول الاستراتيجي؟ وكيف قدم لنا القرآن الكريم أعظم خطة طواري للأمن الغذائي في قصة نبي الله يوسف عليه السلام؟ ولماذا تعد الزراعة محرابا للاستخلاف قبل أن تكون ميدانا للاستثمار؟ حين نبحر في كتاب الله عز وجل نجد ملحمة اقتصادية وزراعية مبهرة في سورة يوسف عليه السلام. ملك مصر يرى رؤيا ملأة بالرموز المقلقة عن بقرات عجاف وسنابل يابسات، ويأتي التفسير لا ليثير الرعب بل ليضع استراتيجية كاملة للأمن الغذائي. يقول الحق تبارك وتعالى على لسان يوسف: قال أزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. تأملوا هذه الكلمة العظيمة دأبا أو دأبا على قراءة. الدأب ليس مجرد العمل، بل هو العمل المتواصل المتقن الذي لا يعرف الكلل. لقد طلب منهم حشد الطاقات القومية كلها للزراعة، وأن يكون شعار المرحلة هو الإنتاج الكثيف لمحصول القمح، لأن هناك أزمة عالمية تلوح في الأفق. ثم تأتي تعليمات تقنية التخزين المبتكرة: فذروه في سنبله. لقد ألهم الله نبيه أن بقاء حبة القمح في غلافها السنبلي يحميها من السوس والتلف طيلة سنوات القحط. إنه الدرس القرآني الخالد الذي يعلمنا أن إدارة الموارد لا تقف عند زراعتها فحسب، بل تمتد إلى إتقان حفظها وترشيد استهلاكها. إلا قليلا مما تأكلون. إن يوسف عليه السلام لم يكن مجرد معبر للرؤى، بل كان مهندسا للأمن الغذائي. أنقذ أمة كاملة من المجاعة لأنه جمع بين حكمة النبوة وإتقان التخطيط. والأمة التي لا تقرأ سورة يوسف بمنظار الاقتصاد والزراعة هي أمة تفرط في أعظم كتيب تعليمات لبناء سيادتها. وإذا ارتحنا إلى مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد حافزا هائلا نحو عمارة الأرض، وإعلاء من شأن الفلاح الذي تخشنت يداه ليطعم الناس. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. يا لها من منزلة تناحر دونها المنازل. أنت يا من تبذر حبة القمح لست مجرد مزارع يبحث عن الربح التجاري المحض، أنت في نظر الإسلام متصدق مدى الحياة. كل حبة تطحنها طاحونة لتصبح رغيفا يشبع جائعا، وكل سنبلة يلتقطها طائر هي رصيد يضاف إلى صحيفتك في بنك الآخرة. والإسلام حين يحث على الزراعة فإنه يربطها دائما بالإتقان، وهو ما نسميه اليوم بتجويد العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يوجه كلامه هنا للمزارع ليختار أجود البذور، وليتعلم أحدث طرق الري، وليبذل الأسباب العلمية لحماية محصوله من الآفات. إن التوكل على الله لا يتنافى مع إتقان الصنعة الزراعية، بل هو شرطها وتاجها. وإذا نظرنا في التاريخ الحضاري لهذه الأمة نجد أن جيل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا سادة الأرض كما كانوا سادة المنابر. لقد كانت المدينة المنورة عاصمة زراعية بامتياز. الأنصار كانوا أهل حرث وزرع، يملكون البساتين ويعرفون أسرار النخيل والحبوب. ولما جاء المهاجرون الذين كانوا أهل تجارة تكافل المجتمعان في أروع صورة، فأصبحت المدينة تملك قوتها. ولا ترتهنوا لقوافل الروم أو الفرس، ولنتوقف أمام التشريع الاقتصادي العظيم الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم ونفذه بحزم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قانون من أحيا أرضا ميتة فهي له. لم يكن عمر يسمح ببقاء الأراضي الصالحة للزراعة بوارا خاوية. لقد حرض الناس على استصلاح الصحاري واستنبات القمح والشعير، وكان ينتزع الأرض ممن يهمل زراعتها 3 سنوات ليعطيها لمن يعمرها. لماذا كل هذا الحزم؟ لأن عمر أدرك أن الأرض هي رأس المال الوطني، وأن رغيف الخبز المزروع بأيدي المسلمين هو الدرع الذي يحمي الأمة من ذل التبعية. لقد كانوا يرون في إهمال الزراعة جريمة في حق الأجيال وخيانة لنعمة الاستخلاف.
2: وجعلنا فيها معايش.
4: أيها المستمع الكريم، لنربط هذا الإرث الحضاري بواقعنا اليوم. نحن نعيش في عالم مضطرب تستخدم فيه بعض الدول الغذاء كسلاح لتركيع الشعوب، ومن هنا تبرز أهمية مبادرات استزراع القمح والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي التي تقودها حكومتنا ورؤانا الوطنية المخلصة. إن مبادرة القمح ليست مجرد مشروع زراعي، بل هي مشروع سيادة. أيها الفلاح الذي يقف تحت حرارة الشمس، ويا أيها المهندس الزراعي الذي يراقب مواسم الحصاد، أنتم لستم فقط عمالا، بل أنتم جنود على ثغر من ثغور الأمة. عرقكم الذي يتساقط على حبات التراب هو الذي يبني أسوار المنعة لأوطاننا. إن دورنا جميعا هو حماية هذه المبادرات بالإتقان، فالإتقان باستخدام البذور المحسنة وترشيد استهلاك المياه بأحدث التقنيات وتقديم الدعم للمزارعين ليتمسكوا بأرضهم ولا تبتلعها زحوف الإسمنت. وعلينا كمستهلكين أن نتقن ثقافة الاستهلاك، فلا نسرف في طعامنا مستذكرين قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل رغيف خبز يرمى في النفايات هو جحود لنعمة الله وهدر لجحود رجال واصلوا ليلهم بنهارهم لينتجوا.
2: وجعلنا فيها معايش.
4: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن حبة القمح المزروعة بأيدي أبناء الوطن تحمل في جوفها بركة الحلال وعزة الاستغناء وكرامة النفس، لنعد إلى أرضنا الطيبة نستنطق خيراتها بالعلم والإتقان والتوكل على رب العالمين. نسأل الله العلي القدير أن ينزل علينا من بركات السماء ويخرج لنا من بركات الأرض، وأن يرزقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار، تنبت به الزرع وتدر به الضرع. اللهم بارك في أيدي زراعنا، واكفنا بفضلك شر العوز والجوع، وأدم على أوطاننا نعمة الأمن والأمان. طابت معايشكم بالخير والبركة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع
5: وجعلنا فيها معايش.
2: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
6: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

للناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما

كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم

بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما

تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله

وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله

بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به

أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء.

وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله.

تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في

ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله

الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة

الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية

يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما

ربكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم

من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون

فاضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده،

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولم

وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا

فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون

أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يكن

الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم

عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم

لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء

ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب.

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين

ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس

ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته

بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب له

قاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن

إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله

0: إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
1: كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ عبد المتعال منصور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب.

0: أخباركم؟
1: نعم.
0: جيت أذكرون أسماءكم.
2: يعقوب بن يوسف بن سالم الوضاحي،
3: مانع بن خلفان القيري،
4: محمد بن خلفان المندري،
5: معاذ بن سعيد الضرياني،
6: عمار بن سالم بن علي بن محمد الهاشمي،
7: زكري بن يوسف بن سليمان التندميرتي،
8: لقمان بن سيف بن علي الحبسي،
9: لؤي بن عبد الله بن سالم الحسيني،
10: حواري بن محمد بن سالم الحارثي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. لا زال الحديث حول الكلام في المواضع التي تكره فيها الصلاة جماعة. وكذلك من منكم ذكر البيت وكرهت؟
11: نعم. وكرهت في مسجد قد عقدت فيه وأن تعاد ما قد فسدت بالشك فيها، وكذا إن نسيت أتنقض الوقت فرادا صليت.
0: كلام هنا سنأتي به بعد زين. بدأنا في هذا موضوع، ذكرنا الأول هو إيش، وهو المسجد الذي صليت فيه جماعة. هل يصلى فيه جماعة أخرى؟ ما الجواب؟ نعم. ماذا ذكر أول شيء؟ ذكر الجواز ولا الكراهية؟
12: الكراهية.
0: طيب، المقصود ذكر الذي في الأبيات الآن. طيب، هذا المسجد الذي تكره فيه تكرار الجماعة بعد الجماعة، أي مسجد هذا؟
12: نعم شيخ.
0: كل المساجد ولا؟ نعم.
12: نعم شيخ.
0: تفضل.
12: المسجد الذي به إمام الراتب.
0: معمول بالصلاة الخمس جماعة وله إمام راتب، يا؟ لأي شيء كره تكرار الجماعة والجماعة؟
12: نعم. لئلا تفضي إلى تشتت الجماعة.
0: تشتت الجماعة، تفرق الجماعة. والجماعة شرع لأي شيء؟ الاجتماع، جمع الشمل وعدم التفرق، أليس كذلك؟
12: بلا.
0: لأن في صلاة الجماعة على كل حال تعويد الأمة الإسلامية على إيش؟ على الاجتماع وعدم التفرق. والاجتماع رحمة، والفرقة عذاب، ويد الله مع الجماعة. هؤلاء يصلون بأنفسهم، هؤلاء يصلون بأنفسهم، هكذا مظهر غير لائق، أليس كذلك؟ هل في المسألة قول آخر؟
11: نعم.
0: طبعا.
11: بعضهم قال لا بأس في تكرار الجماعة، يقول الإمام السالمي. والصحيح عندي جواز ذلك ما لم يفضي إلى تهاون بالجماعة الأولى أو تشتت بالجماعات،
0: أو تشتت في الجماعات،
11: أو تشتت في الجماعات، فإن أفضى إلى ذلك امتنع.
0: امتنع، أحسن شكرا. هل في المسألة قول ثالث؟
12: نعم شكرا.
0: نعم.
7: يجوز إذن الإمام المسجد.
0: إمام المسجد، أحسن شكرا. إيش الدليل على الجواز؟
12: نعم شكرا.
7: نعم شكرا.
3: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، رواه أبو داود.
0: أحسن شكرا. زين، موضوع الثاني هيش قال وكرهت في مسجد قد عقلت فيه، أي عقلت الصلاة جماعة، وأن تعاد ما قد فسدت للشك فيها. هذا عاد موضع ثاني كتفريع على الأولى كذا. أنا وأن تعاد ما قال فسدت للشك فيها، يعني إذا صلوا جماعة، إذا صلوا جماعة وبعد أن صلوا جماعة شكوا في صلاتهم صحيحة فاسدة، أرادوا أن يعيدوها لأجل الشك، أرادوا أن يعيدوها لأجل الشك، هل يعيدونها جماعة ولا فرادى؟ قال يعيدونها فرادى. لأي شيء؟ قال لئلا تتكرر الجماعة بعد الجماعة، لأنهم صلوا جماعة.

0: وأحرموا وانعقدت الجماعة. لما انعقد الجماعة الأولى بالصعود لا يحق لهم أن يكرروا الجماعة بعد الجماعة، هذا معناه. إنزين، وأن تعاد ما قد فسدت للشك، ما قد فسدت للشك فيها. واضح المسألة واضحة؟ أنت مثلا صليت الظهر زين في هذا المسجد المعمول بالجماعة، طيب، وبعد الصلاة وقع معكم شك، هل صليتم ثلاث، صليتم أربع، بقيتم شاكين، أردتم أن تعيدوا الصلاة حتى إيش؟ حتى لا تخرجوا عن صلاتكم بالشك، حتى تخرجوا عنها بيقين، هل تصلونها جماعة ولا فرادى؟ على القول بعدم جواز ذكر الجماعة بعد الجماعة، ما قال صلونها فرادى، ما كذاك؟ وعلى القول الثاني، على قول الجواز، هل لكم تصلونها جماعة؟
1: نعم.
0: الجواب نعم. من هل لكم تصلوها جماعة؟ ما الجواب؟ الجواب نعم. زين. مو الموضوع الثالث؟ قال. وكذا إن نسيت حتى انقضى الوقت فرادى صليت. حتى انقضى الوقت فرادى صليت. هذا الشيخ ذكر هنا أن من نسي صلاة وتذكرها بعد خروج الوقت هل يصليها جماعة أو نامت مثل جماعة أو نسيت صلاة جماعة، هل يصلونها جماعة بعد الوقت؟ ذكر هنا أن من يكره لهم ذلك، ما كذلك شيء. وكذا إن نسيت حتى انقضى الوقت فرادى صليت. الشيخ الإمام رحمه الله عليه ناظم هنا كلام الإمام أبي إسحاق. الإمام أبو إسحاق من لم يذكر أن الصلاة منسية، وإنما ذكر أن الصلاة فاسدة. إيش قال الشيخ أبو إسحاق هناك؟
2: قال أبو إسحاق وصلاة الجماعة أفضل، لكن تكره في ثلاث خصال. أحدها إذا كان مسجد قد صلي فيه جماعة مرة فيكره أن يصلى فيه تلك الصلاة بجماعة ثانية. الثاني أن يشك في صلاة فلزمه إعادتها فليصلها فرادى ولو كان في وقتها. الثالث أن يذكر فساد صلاة قد مضى وقتها فإنه يبدلها فرادى وأحب أن يصلي التهجد الثالث أن يذكر فساد صلاة قد مضى وقتها فإنه
0: يذكر فساد صلاة قد مضى وقتها. شو ذكر؟ قال إن نسيت. وخلاصة من هنا ذكره الإمام الدين أن من نسي صلاة وتذكرها بعد خروج الوقت هل يصليها جماعة ولا فرادى؟ ذكرنا أنها صلى فرادى، ما ذلك شيء؟ لكن الدليل يؤيد القول بأنها صلى جماعة، أليس كذلك؟ صلى جماعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نام هو أصحابه حتى حرتهم الشمس قاموا بعد طلوع الشمس، هل صلوا جماعة ولا ما صلوا جماعة؟ أذنوا وأقاموا صلوا جماعة، ما كذلك؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني وصلوا، ما كذلك؟ وصلى الظهر، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت واحد في عندما حبسهم المشركون في يوم الخندق، صلوا جماعة ما صلوا جماعة؟
1: جماعة.
0: صلوا جماعة. زين، رجع المسألة الثانية، إذا أرادوا أن يعيدوها لأجل الشك فيها هل يعيدونها جماعة ولا فرادة؟ الشيخ ذكر هنا أنهم يعيدونها فرادة، وكذلك؟
3: نعم.
0: هل من قائل بأنهم يعيدونها جماعة؟ الجواب نعم.
3: نعم.
0: قال إمام الدين رحمة الله عليه قال الصبحي وأنا ممن يصليها
3: جماعة.
0: وأنا ممن يصليها جماعة يعني
3: الوقت.
0: في الوقت رأي الشيخ الصبح يصلي جماعة، قال وأنا ممن يصليها جماعة يعني في الوقت. زين، طيب، تمثل خصال وكرهت في مسجد قد عقدت فيه أي واحدة، وأن تعاد ما قد فسدت للشك فيها. مثلثة، وكذا إن نسيت حتى انقضى الوقت فرادى صليت. طيب، تذكرنا الناظم على هنا يعني بعض الصلوات الجماعة فيها فرض كفاية، وقيل فرض عين وقيل سنة مكذا وبعض الصلوات الجماعة فيها مستحبة مكذا وبعض الصلوات صلاة الجماعة فيها فرض عين. طيب بقي أن هنا صلاة بعض الصلوات يجوز أن تصلى جماعة مثل صلاة التهجد في الليل مكذا مثل صلاة الضحى يجوز أن تصلى جماعة ما يقول إيش الدليل على على على على الجواز إيش الدليل على الجواز عندك الحديث حديث أنس بن مالك كانت جدتي مليكة صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأكل منه ثم قال قوموا وصلي بكم قال أنس فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا والشيخ وراءه والعجوز وراءنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف ما صلى ركعتين نفل ولا فرض
1: نفل
0: ما كذاك زين وأيضا حديث ابن عباس عند الليلة التي بات فيها مع خالته ميمونة عندما قام الرسول صلى الله عليه وسلم يتهجد بالليل وجاء ابن عباس صلى معه جماعة ولا ما صلى معه جماعة صلى معه جماعة ما كذلك ذكرناك بأبيات بالأمس وسائر النفل يصلينا وسائر النفل فصلينه في البيت مفردا وأخفيانه فإنه نور هناك يسطع وفعله جماعة متسع وفعله جماعة متسع لأنه صلى عليه الله صلى جماعة بمن أتاه فاذكر مبيت البحر من بحر فاذكر مبيت البحر عند خالته وما به أرشد من هدايته حوله من جانب لجانبي فنال منه أفضل المناصب صلي جماعة حاصل النفل يقول أن يصلي جماعة مثل صلاة الضحى يقول تصلي جماعة في التهجد بالليل يقول تصلي جماعة أما صلاة التراويح تقدم الكلام معكم أن الأفضل صلاة الجماعة مثلك بل تستحب صلاته جماعة أليس كذلك؟ طيب من أراد كفعل الاطلاع على جواز صلاة النافلة جماعة وعدم جوازها في المعارك ذلك الكلام واسع والشيخ عيسى بن صالح رسالة في الموضوع في صلاة الضحى أطالب يعني الكلام راجعوه منه زين سمعتم حتى تستفيدوا منه. طيب يذكر بعض طلبة العلم مع الإمام الخليل رحمه الله عليه من صلى بهم صلاة الضحى مرة جماعة الحاصل أن هل تصلى النافلة هل يقول صلاتها جماعة ولا ما يقول؟ ما الجواب؟ يقول هذا زين. طيب وكرهت قلبيت الأبيات وكرهت
3: وكرهت في مسجد قد عقدت فيه
0: زين
3: هذه الأولى
0: زين
3: وأن تعاد ما قد فسدت بالشك فيها
0: نعم زين
3: هذه الثانية
0: زين
3: وكذا إن نسيت حتى انقضى الوقت فرادى صليت
0: فرادى صليت فرادى صليت. طيب زين ننتقل إلى بقية الأبيات الأعذار التي تبيح ترك الصلاة بجمع ما منكم يقرأ الأبيات؟
1: نعم
0: هذا
1: وتركها إذا بدا عذر يصح كمطر أو ظلمة لا تتضح أو برد أو حر شديدين وأن تهب ريح لا تكاد تستكن والضيف إن بودر بالإكرام والعيش إن أحضر للصوام ومن يكن ذا علة تمنعه أو خاف ما لم يستطع يدفعه نحو غريم لم يجد وفاءه ونحو جبار يرى اتقاءه ومن يكن لهذه تجشما أو بعضها حاز العلا والكرما.
0: هذا شيء واضح ما في إشكال هذه الأعذار كم ذكر كم ذكر وعذرها وتركها تركها ترك إيش
1: صلاة الجماعة
0: صلاة الجماعة إذا بدا عذر يصح عذر من أعظم يصح. وذكر من هالعظم كمطر وظلمة لا تتضح، أو حر أو برد أو حر شديدين كم على الأربعة، وأن تهب ريح لا تكاد تستكن كم خمسة، والضيف إن بودر بالإكرام ستة، والعيش إن حضر للصوام كم
3: سبعة.
0: ومن يكون ذا علة تمنعه مثل عكر حالي في علة ما يستطيع وصول المسجد، مريض أو علة أيضا كان يكون فيه رائحة كريهة ما يستطيع يصل المسجد حتى لا يؤذي الناس، وذاك أبخل فم الناس يتأذون عندما يصلون معه لا بأس يتكسر الجماعة، وذاك زين. أو خاف ما لم يستطع يدفعه دريش فنحو غريم لم يجد وفاءه، فنحو جبار يرد تقاءه. طيب لو إنسان صلى في هذه الحالة، في هذه الحالة مع هذه الشدة، مع الظلمة أو مع البرد أو مع شدة الحر أو نحو ذلك، فقد حاز الفضل العظيم والثواب الجزيل، لأن هذا أكبر حال لي هذه أعذار تبيح ترك، ما كذاك ما توقف ترك تبيح ترك، لكن لو إنسان أكبر حال صلاها مع هذه الحال مع هذه الشدة فهو مأجور، أليس كذلك؟ ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى إيش؟ حتى يقام في الصلاة، حتى يقام في الصلاة، ما في شيء. وكذلك حديث الأعمى، هل تسمعني إذا قال نعم؟ قال لا أجب، ما في ذلك؟ أسألكم سائل، ما هو الدليل على أن هذه الأعذار تبيح ترك صلاة الجماعة؟ قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقوله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، هناك بعض الاحاديث التي تدل على هذا، من حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر المؤذن اذا كانت ليله بارده ذات مطر وريح ان يقول ايش؟ الا صلوا في الرحال، ما كذاك؟
3: نعم.
0: زين حديث نعم، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بإيش؟
3: بالعشاء
0: قبل العشاء، لئلا تدعو أحدكم نفسه إلى الطعام فيشتغل عن الصلاة فيقصر منها، وكذلك العيش من حضر الصوام. وحديث عتبان بن مالك أيضا، حديث عتبان بن مالك أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بأعذار مقبلتها وأنا رجل ضرير البصر، فصلي في بيتي يا رسول الله، فصلي في بيتي يا رسول الله في مكان أتخذه مكانا أتخذه مصلى. رسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له اذهب إلى المسجد وصلي في المسجد، جاء إلى بيته وقال أين تحب أن أصلي، فأشار إلى مكان في البيت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها تكون ظلمة والسيل يا رسول الله، إنها تكون ظلمة والسيل وأنا رجل ضعيف البصر، فصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أين تحب أن يصلي، فأشار إلى مكان في البيت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المكان. عدة حديث تدل على هذا، مكذاك؟ طيب، لكن لو إنسان مثلا حضر الصلاة مع هذه الشدة، وكذلك أيضا الحديث من أكل ثوما من أكل من هذه الشجرة زين يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية ولا يصلين معنا ولا يصلي معنا. لماذا؟ لأنه إذا حضر المسجد سيتأذى المصلون من أي شيء يتأذون؟ من تلك الرائحة، الرائحة الكريهة، رائحة الثوم، أليس كذلك؟ طيب انتبهوا، ومن يكون لهذه تجسم ونحو بعضها حاذى الأولى والكرمة إلا نعم إذا كان إيه؟ إذا كان العلة تؤذي الناس، فإذا كان العلة تؤذي الناس إلا فلا يصلي في المسجد ولا في البيت، في البيت ما يذهب إلى المسجد حتى لا يؤذي الناس، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات وغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثما مبينا، من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. وكذلك طيب عاد الآن أكملنا هذه المثل الفائدة وإذا ننتقل إلى فائدة أخرى. واحد منكم يقرأ أبيات جديد؟
2: نعم شيخ. نعم
0: تفضل حضرتك.
4: جماعة حوض كفاية يجب في الصلوات الخمس والباقي استحب جنازة كسوف وعيدان تروحا والوتر في الرمضان كذا في الاستسقاء لكن في الجمع تكون فيها فرض عين يتقع وكرهت في مسجد قد عقدت فيه وأن تعاد ما قد فسدت بالشك فيها وكذا إن نسيت حتى انقضى الوقت فرادى صليت وتركها إذا بدا عذر يصح كمطر أو ظلمة لا تتضح أو برد أو حر شديدين وأن تهب ريح لا تكاد تستكن والضيف إن بودر بالإكرام والعيش إن أحضر للصوام ومن يكن ذا علة تمنعه أو خاف ما لم يستطع يدفعه نحو غريم لم يجد وفاءه ونحو جبار يرى اتقاءه ومن يكن لهذه تقشما أو بعضها حاز العلا والكرما.
0: أحسن شكرا بارك الله فيك. وقت الدهى إن شاء الله نتواصل الحديث في الحلقات الآتية. ننتقل إلى الفائدة الثانية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك
3: آمين.
0: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
3: آمين.
0: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
3: آمين.
0: متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا
3: آمين.
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الكهف، المواقف الصعبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله بهداه أوقاتكم وبارك بفضله حياتكم سبحانه، يجعل لمتدبر كتابه من لدنه علما نافعا وفهما راجحا وإدراكا مشرقا. التعامل مع المواقف الصعبة مهارة نفسية تراكمية وخبرة عملية واقعية،

0: يسدد الخطى ولم يجعل له عوجا. ثم ها هي تبين أن ما على الأرض من الزينة هي ابتلاء ليتبين الأحسن عملا، اختبارا للصبر وحسن المواجهة، وعاقبة هذه الدنيا إلى زوال ما يمنح النفوس قوة وثباتا عند كل تحد من التحديات. ثم ها هو نبأها الأول من القصص الحق الذي يلفت الانتباه إلى مقصد الثبات على الحق، فاختبار المبادئ يكون غالبا عبر هذه المواقف الصعبة. وها هم فتية الكهف اختاروا عزلة مؤقتة حرصا على إيمانهم، ليعلموا المتدبر أن من فقه تعامل المؤمنين مع الأزمات الوعي متى وكيف تكون المواجهة ومتى وكيف يكون الانسحاب دون مساس بالقيم أو إخلال بالمبادئ أو جعل الثوابت موضع مساومة. ثم يجد المتدبر الجنتين وصاحبهما، يجده مغترا مفتونا، غافلا متباهيا، متكبرا جاحدا، قاطعا الصلة بينه وبين خالقه الذي به ينجح في مواجهة الشدائد والصعوبات والتحديات، وأحيط بثمره فأصبح نادما، ليتجلى درس في حسن التعامل مع نعم الله لحفظ النفس من التهاوي عند الاختبار. فالمؤمن الحق ذو توازن نفسي، وإن حلت الشدائد ببأسها فهو واع بحقيقة هذه الدنيا وتقلبها. وتؤسس سورة الكهف المباركة لقيمة التواضع العلمي وحسن تقدير المآلات، مع الحفاظ على المبدأ في كل حدث وإسداء النصح مهما كانت منزلة فاعله. فها هو النبي موسى عليه السلام لم يبرح حتى بلغ مجمع البحرين ليتعلم من العبد الصالح الذي آتاه الله رحمة وعلمه من لدنه علما، وهما من ركائز مواجهة التحديات. ثم يلاقي ذا القرنين وهو يجوب الأرض ناشرا العدل والخير دائبا على الإصلاح، فتبرز للمتدبر قيمة تسخير الإمكانات والمهارات لخدمة خلق الله وإن اشتدت الظروف، واغتنام الفرص للإعمار والإصلاح، ووقاية الناس شر الفساد والمفسدين هي مرتبة عالية من مراتب الاستجابة للأزمات والتصدي لها واحتوائها. اقرأ وارتق بالقرآن، هذا الذكر فرات عذب، ردد فبه يهنى القلب، بتلاوته يمحى الكرب، ثمرات تأتيك دواني، اقرأ وارتق بالقرآن. فهيا بنا لله ربنا إلى رحاب كتابه الكريم، فثم رسائل ملهمة مبينة أن النجاة في المواقف الصعبة لا تكون بتحليلنا العقلي وحده، إنما بمدد الهداية الربانية الذي يهدي السبيل.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ أحمد عامر.

في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيء.

وغرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.

هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإن

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟

محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب.

الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إن

واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك

0: وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ أحمد عامر من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 20 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وقفنا عند قانتا، وقد تقدم أن كان فعل ماض ناقص ناسخ، وأن اسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على إبراهيم، وخبر كان أمة، والخبر في هذا الموضع متعدد، والاسم الواحد قد يكون له أكثر من خبر، وقد وقع ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز. وخبر كان الثاني قانتا، قانتا خبر ثان لكان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لله جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور باللام، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة قانتا، فإن قانتا اسم فاعل، فهو من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها حرف الجر، ولذلك فاللام متعلق بكلمة قانتا، قانتا لله. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام وبين كلمة قانتا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة قانتا. وهذه الكلمة وهي كلمة قانت في هذا الباب معناها المطيع، وقد جاء عن الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين: وقنتوا لله أي أطاعوه، ومنه القنوت أي الطاعة، وقانتون أي مطيعون. ثم قال: ومنه قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوله: أمن هو قانت آناء الليل، وهو الدعاء قياما هاهنا. وقنتت المرأة لزوجها أي أطاعته. ومثل هذا المعنى نجده في مجاز القرآن عند الإمام الأكبر أبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد جاء عنه أنه قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي إماما مطيعا لله، ففسر كلمة أمة بإمام، وفسر كلمة قانتا بقوله مطيعا لله. ونجد هذا المعنى يتكرر بعد هذين الإمامين عند من جاء بعدهما من الأعلام، فنجد في الجمهرة عند الإمام ابن دريد معنى أو كلاما يشبه هذا الكلام، فقد جاء عنه أنه قال: والقنوت الطاعة، هكذا قال أبو عبيدة، وفسر قوله جل ثناؤه: والقانتين والقانتات، أي الطائعين والطائعات، والله أعلم بكتابه. ثم قال بعد ذلك: والقنوت في الصلوات طول القيام، هكذا قال المفسرون في قوله جل وعز: وقوموا لله قانتين. ونجد هذا الكلام أيضا عند العوتبي في كتاب الإبانة، فقد جاء عنه أنه قال: القنوت أربعة أقسام، يكون طاعة كقوله: كل له قانتون، أي مطيعون، ويكون الصلاة كقوله: يا مريم اقنتي لربك، ومعنى كلامه أن اقنتي صلي. قال الشاعر: قانتا لله يتلو كتبه، وعلى عمد من الناس اعتزل. وطول القيام أو وطول القيام والمعنى يكون القنوت طول القيام، وهذا هو المعنى الثالث من المعاني الأربعة التي ذكرها. قال جابر بن عبد الله: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، فقال: طول القنوت، أي طول القيام. ويكون السكوت، وهذا هو المعنى الرابع، فالقنوت يأتي بمعنى السكوت. ويكون السكوت عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمسكنا عن الكلام. قال الخليل: القنوت الطاعة، قنت لله أي أطاعه، وقنتت المرأة لزوجها أطاعته، وقوموا لله قانتين أي مطيعين. فهذا ما ذكر عن الأعلام الكبار، وعنهم نقل هذا العلم في هذه الكلمة، وهي كلمة قانتا. وهناك كلمة أخرى تحتاج أن نقف عندها، وهي كلمة أمة. إن إبراهيم كان أمة. وقد فسر هذه الكلمة أبو عبيدة معمر بن المثنى بإمام، فقد تقدم قوله أنه قال: إن إبراهيم كان أمة أي إماما، ففسر الأمة بالإمام. ونجد أيضا كلاما في هذه الكلمة عند غيره من الأئمة، فقد ذكروا في هذه الكلمة كلاما ينبغي أن يلتفت إليه أيضا، فقد جاء في الجمهرة للإمام ابن دريد أنه قال: وقوله إن إبراهيم كان أمة أي إماما، والأمة الإمام، فقد فسر هذه الكلمة بالتفسير نفسه الذي ذكره الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى، وعنه ينقل كثيرا ويأخذ، كما يأخذ أيضا عن الخليل بن أحمد الفراهيدي. وقد جاء في كتاب العين: والأمة كل قوم في دينهم من أمتهم، وكذلك تفسير هذه الآية: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي دين واحد، وكل من كان على دين واحد مخالفا لسائر الأديان فهو أمة على حدة. وكان إبراهيم عليه السلام أمة، والمعنى أن إبراهيم عليه السلام وصف بهذا الوصف من قول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة، من كونه أنه لم يكن غيره على الإيمان، ولذلك كان أمة. وهذا الذي يرشد إليه كلام الخليل، فقد قال: أي دين واحد، وكل من كان على دين واحد مخالفا لسائر الأديان فهو أمة على حدة. وكان إبراهيم عليه السلام أمة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث يوم القيامة زيد بن عمرو أمة على حدة، وذلك أنه تبرأ من أديان المشركين وآمن بالله قبل مبعث النبي عليه السلام، وكان لا يدري كيف الدين، وكان يقول: اللهم إني عبدك وأبرأ إليك من كل ما عبد دونك، ولا أعلم الذي يرضيك عني فأفعله، حتى مات على ذلك. فمعنى كلام هذا الإمام أن إبراهيم عليه السلام وصف أنه أمة من كونه لم يكن على الإيمان غيره، ولذلك كان أمة، كما وصف بهذا الوصف من ذكر وهو زيد بن عمرو. وكلام أبي عبيدة وكلام صاحب الجمهرة أن الأمة معناها الإمام، فالمعنى قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، أي كان إماما، ولكونه إماما كان يقتدى به، وجعله الله تبارك وتعالى قدوة أو قدوة أو قدة. فهذه الكلمات الثلاث تأتي بالمعنى نفسه، فيقال قدوة وهو المشهور، ويقال قدوة ويقال قدة، على ما جاء في الجمهرة عن الإمام ابن دريد: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. حنيفا خبر ثالث لكان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهذه الكلمة وهي كلمة حنيف لا بد من الوقوف عليها، وقد تقدم كلام الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى في هذه الكلمة، فقد جاء عنه أنه قال: حنيفا مسلما، ومن كان في الجاهلية يختتن ويحج البيت فهو حنيف. ففسر كلمة حنيف بمسلم، والحنيفية معناها الإسلام، فقد قال: حنيفا مسلما، ومن كان في الجاهلية يختتن ويحج البيت فهو حنيف. ونجد في هذه الكلمة كلاما عند الأئمة الآخرين، ومنهم إمام العربية الأكبر وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي، فقد جاء عنه أنه قال في هذا الباب: ويقال تحنف فلان إلى الشيء تحنفا إذا مال إليه. وحسب حنيف أي حديث إسلام، أي حديث إسلامي أو حديث إسلام لا قديم له. ثم قال: والحنيف في قول المسلم الذي يستقبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم حنيفا مسلما. والقول الآخر: الحنيف كل من أسلم في أمر الله فلم يلتوي في شيء منه. وأحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، وهي ملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا ضيق فيها ولا حرج. فقد ذكر هذين المعنيين لهذه الكلمة وهي كلمة حنيف. ونذكر كلامه مرة أخرى فنقول: والحنيف في قول المسلم الذي يستقبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم حنيفا مسلما. والقول الآخر: الحنيف كل من أسلم في أمر الله فلم يلتو في شيء منه. وأحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، وهي ملة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضيق فيها ولا حرج. ونجد كلاما في هذه الكلمة أيضا، ويذكر أنها تستعمل في معنى بعمان، فقد جاء في الجمهرة عن الإمام ابن دريد في هذه الكلمة، قال ابن دريد في هذه الكلمة وهي كلمة حنيف: والحنيف العادل عن دين. وبه سميت الحنيفية لأنها مالت عن اليهودية والنصرانية. قال الهذلي: كأن تواليه في الملا نصارى يساقون لاقوا حنيفا، فمعناها العادل عن دين. وسمي المسلم حنيفا من كونه عدل عن اليهودية والنصرانية. ونعيد كلامه فنقول: والحنيف العادل عن دين. وبه سميت الحنيفية لأنها مالت عن اليهودية والنصرانية. قال الهذلي: كأن تواليه في الملا نصارى يساقون لاقوا حنيفا. قال أبو حاتم: قلت للأصمعي: من أين عرف في الجاهلية الحنيف؟ قال: لأنه عدل عن دين النصارى فهو حنيف عندهم. وقال مرة أخرى: كل من حج البيت فهو حنيف. وهذا القول هو قول الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى. قال ثابت قطنة عن أبيه: حدثني شيخان منا قال: كنا في الجاهلية بعمان إذا أردنا الحج قلنا هلموا نتحنث، فهذا الذي ذكره في لغة أهل عمان، ولذلك اعتمد عليه في التفسير. ونعيد كلامه من لغة أهل عمان، قال ثابت قطنة عن أبي: حدثني شيخان منا قال: كنا في الجاهلية بعمان إذا أردنا الحج قلنا هلموا نتحنث، فهذا الذي نذكره في هذه الكلمة وهي كلمة حنيفا. والخبر الرابع: لكان ولم يكن من المشركين. ونقف عند تفاصيل هذا الخبر في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم.

كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نبدأ معكما ومع المستمعين والمستمعات بوقفات حيال آية جديدة، وتلك الآية تحمل الرقم 30 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: أتلوها مستعينا بالله طالبا منه توفيقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
1: صدق الله العظيم.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية؟
2: نستخرجها بتوفيق الله سبحانه. أولا قال الله تعالى: ومن يرغب.
1: هنا جاء الإدغام يا أستاذنا،
2: إدغام بغنة للنون في الياء. ومن يرغب عن ملة.
3: وهنا أيضا إدغام يا أستاذنا،
2: إدغام نون عن في ميم ملة. نعم، إدغام بغنة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ولا تنسيا تفخيم الراء في يرغب وفي إبراهيم. ولا تنسى القلقلة يا أحمد، وأين نجدها؟
3: نجدها في إبراهيم،
2: في كلمة إبراهيم حيث الباء جاءت ساكنة. نعم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه.
3: من سفه هنا إخفاء يا أستاذنا،
2: أخفي نون من في ماذا؟
3: في حرف السين.
2: جميل، من سفه، والسين فعلا من حروف الإخفاء. من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
3: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
2: بعد أن سردت الآيات السابقة مناقب إبراهيم عليه السلام، بدءا من قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، إلى قوله تعالى: ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، حيث ختمت تلك المناقب بدعوة إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل ربهما أن يبعث رسولا في آخر الزمان للأمة التي تنتظره. تلك المناقب كلها تدعو إلى أن يتلمس الإنسان ملة هذا النبي العظيم، وأن لا يعرض عنه، ففيه انتقال لتسفيه آراء المشركين الذين يزعمون أنهم من أبناء إبراهيم ويرغبون عن ملته، وفيه انتقال أيضا للإنكار على اليهود القائلين إن إبراهيم يهودي، وعلى النصارى القائلين إن إبراهيم نصراني. من النصارى ذلك أن هاتين الملتين لم يكونا في زمن إبراهيم، وإنما كانا بعده، فاليهودية بدأت من زمن موسى عليه السلام، والنصرانية بدأت من زمن عيسى عليه السلام. فهذا فيه انتقال

0: تقول عن من؟
1: من هنا؟ ماذا تقول فيها يا داود؟
2: اسم استفهام وهو مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
1: جميل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم؟ أي أي شخص يرغب عن ملة إبراهيم؟ فمن كما قلت هو اسم استفهام، ولكن الاستفهام كما سنبين ليس على حقيقته، وإنما هو مضمن معنى الإنكار والتوبيخ والنفي. يرغب
0: فعل مضارع مرفوع بالضمة.
1: وأين فاعل يرغب؟
2: ضمير مستتر جوازا تقديره هو.
1: عن ملة
0: جار ومجرور،
1: وملة مضاف،
2: وإبراهيم مضاف إليه.
1: وهذا الجار والمجرور المضاف متعلق بيرغب، ضمن معنى يعدل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا
0: أداة استثناء،
1: حيث تم الكلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم فهو كلام تام وإن كان غير مثبت. جاء الاستثناء إلا من سفه نفسه، فمن هنا موضعه الاستثناء، إما أن يكون مرفوعا بدلا من الضمير، وإما أن يكون منصوبا على الاستثناء على لغة بعض العرب. من فهو مبني على السكون، أي الذي بمعنى الذي.
0: فماذا نقول عن سفه؟
1: سفه فعل
2: ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
1: وفاعله ضمير مستتر تقديره
2: هو،
1: يعود إلى من؟ نفس
0: مفعول به منصوب
2: بالفتحة،
1: نفس مضاف
2: والهاء مضاف إليه.
1: ولك أن تجعل نفس منصوبا بنزع الخافض.
2: منصوبا بنزع الخافض؟
1: نعم، أي في نفسه، من سفه في نفسه. ولك أن تجعلها تمييزا.
0: تمييزا؟
1: نعم، حيث أسندت السفاهة إلى النفس فسارت إلى كل الجثمان، ثم قيل بعد ذلك سفه نفسه، أي سفهت نفسه، فنفس يكون تمييزا محولا عن فاعل.
2: كيف يكون ذلك يا أستاذنا ومعروف عن التمييز أنه نكرة؟
1: جميل. التمييز المحول عن الفاعل يكون نكرة في الغالب، وقد يكون معرفا بأل.
0: معرفا بأل؟
1: نعم، وهذا رأي الكوفيين، فيجيزون تعريفه بأل، كما قال الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا، صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. قال: وطبت النفس، أي طابت نفسك. انتهى إعراب هذا الجزء من الآية،
2: وانتهى وقتنا لهذا اليوم أيضا يا أستاذنا.
1: على أن نقف وقفات حول المعاني والأهداف من هذه الجملة بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

أزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ يونس بن محمد البلوشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ونحن مع سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء. وكنا نذكر أن إبراهيم عليه السلام قد رزقه الله عز وجل ما دعا به في هذه الدعوات المباركات. ذكرنا في اللقاء الماضي: ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. هنا سنذكر أيضا: ولا تخزيني يوم يبعثون. ولا شك أن الله تبارك وتعالى أعطاه ذلك. فالله عز وجل في ثنائه على سيدنا إبراهيم عليه السلام: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يلزم من ذلك أنه من ورثة جنة النعيم، وأنه بعيد عن الخزي عليه السلام. ولا شك أيها الفضلاء أن هذا الدعاء فيه تعليم وتربية لنا. يعني ما الذي يجعل نبيا كريما يدعو ويقول: واجعلني من ورثة جنة النعيم؟